0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته والتابعين الذي فتح الله به أبواب المعارف وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره دواء لأدواء القلوب. القلوب المتيمة بحبه هي القلوب التي تكثر الصلاة عليه ليكون حاضرا معها في كل وقت وحين. ليس الذين يزورون مقامه فقط هم المتصلون به، بل الذين يصلون عليه ويذكرونه أشد التصاقا به من غيرهم. قال مولانا عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه ونفعنا به: الناس زارت محمد ونسكلي في قلبي. وقال الإمام العارف مولانا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي.

0: بلدي.
1: قال الإمام البوصيري قدس الله سره: تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، مفتخرة بوجودك الأزمنة كلها يا سيدي يا رسول الله، فكل عصر بك يفخر إلى عصر ميلادك صلى الله عليك وآلك وسلم، والنعيم الذي يعيش فيه من عرف قدرك وحقك وذاق معنى ذلك لا يصل إليه إنسان إلا من كان في مقامه. فإنك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم تجاوزت كل معنى للحقائق إلا ما ظهر منها ذوقا في قلوب الذين أشع فيها شيء من حقائقك يا سيدي يا رسول الله يا مصطفى الرحمن، أنت حبيبه، ها أنت أنجح مأمل لمؤملي، ها أنت أمنع من يلاذ به حما، ها أنت في الدارين أكرم مولي.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المجد الأعظم، أقواله أفعاله جميع أحواله دائرة في معنى الدلالة على الله والتعريف بالحق سبحانه، ولا نهاية لهذه المعرفة، لأن الإنسان يترقى فيها، وكل من ترقى في درجة من درجات المعرفة فهو مغترف من بحر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا البحر يغترف الأنبياء والمرسلون.

والأولياء والصالحون، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام، صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم، أهلا بكم من جديد برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها كالعادة على امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث والمستجدات بالمنطقة المغربية والعالمية. وفيكم أيضا في هذا الموعد الصباحي بمواد ومواضيع إخبارية متنوعة، وكالعادة نفتتح هذا العرض وهذه الفترة الإخبارية بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في ناحية الريف وفي السواحل اللي في شرق الناظور، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة عبدة درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 25-32 درجة في دكالة، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 26-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-39 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-37 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الشاوية، 33-34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33-37 درجة في الريف، ما بين 33-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-42 درجة في تادلة، ما بين 36-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39-42 درجة في تافيلات، وما بين 41-45 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الكسيبه اللي تتخرج ترعى على برا في الحصيده ولا في بلاد الرعايه مهدده بزاف ببعض الامراض اللي تتركبهم الحراره العاليه والشمس الحاره ديال القايله في الغنم وبالخصوص في الخرفان الصغار، وهذا علاش يكون مزيان الى الاخوان الكسابه يجتنبوا يطلقوا كسيبتهم ترعى في السوايع السخونه ديال وسط النهار، ويكون مزيان كذلك الى يوفروا لهم الماء ديال الشرب قريب لهم باش ما يضرهمش العطش وقوه النشاف، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا، موعد موجز لأهم وآخر الأنباء. نبدأ هذا الموجز من إسبانيا، حيث الحرائق حرائق الغابات تستعر، إلى ذلك أمرت السلطات الإسبانية 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب مدريد بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة. وأعلنت أجهزة الطوارئ عبر منصة إكس أنها أرسلت أوامر إخلاء إلى سكان بلدة ألديا دي فريسنو الواقع على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة الإسبانية. وجاء القرار بعد يوم من إصدار السلطات أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من بلدات تقع جنوب غرب مدريد بسبب حريق آخر في وقت ترزح فيه إسبانيا تحت وطأة موجة حر وجفاف. في باقي أبرز الأنباء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. وأوضح البنك في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026، أوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال السنة الماضية، ما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات. إلى الصراع الأوكراني أو الإيراني الأمريكي، هدد رئيس الأمريكي الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ المتمردون اليمنيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر. وجاء تحذير ترامب بعد شن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط في البحر الأحمر في إطار ما سموه بحصار على السعودية، وأوضح ترامب على منصته تروت سوشيال إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤوليته باعتبار أن الحوثيين من بين وكلائها، وسيفرض عقابا عسكريا كبيرا على إيران وعلى الحوثيين إذا شنوا مزيدا من الهجمات. وقع العراق وإيران اتفاقية شحن ونقل دولي بري للبضائع، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية الرئيس الإيراني مسعود برشيكان ورئيس وزراء العراقي علي الزيدي. وجاء ذلك عقب زيارة أجراها الزيدي مؤخرا إلى واشنطن، التقى خلالها بالرئيس ترامب، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون اقتصادي. ويواجه العراق تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقته مع الولايات المتحدة وإيران بعدما كان لسنوات ساحة تنافس بين القوتين. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. وتأخرت الحزمة، وهي 21 التي يعلنها التكتل منذ الغزو الروسي في 2022 بسبب اعتراضات دول أعضاء على عدد من المقترحات. أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف برنامج البعثات الطبية الكوبي الذي يفيد منذ عقود أطباء وعاملين في المجال الصحي إلى عشرات الدول ويدر على الجزيرة ملايير الدولارات من الإيرادات. وشملت هذه العقوبات التي جاءت في إطار تشديد الضغوط الأمريكية على كوبا مؤسسات حكومية مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى وزير الصحة خوسي أنخيل بورتال. يتم هذا الموجز، لحظات ونلتقي.
3: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، واللحظة إلى القصة. قصة هذا الصباح عن جزر فوكلاند التي الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، والتي تثير جدلا سياسيا وتاريخيا مستمرا منذ زمن بعيد بين بريطانيا والأرجنتين. وقد أعاد هذا الجدل إلى الواجهة مؤخرا خلال كأس العالم الأخير مع فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي في نصف النهائي. تحول المستطيل الأخضر إلى ساحة للرسائل السياسية، حيث رفع لاعبو الأرجنتين لافتة تجدد المطالبة بالسيادة على جزر فوكلاند، وهي خطوة رفعت من منسوب التوتر الدبلوماسي بين بوينوس آيرس ولندن. نتابع إذن قصة جزر فوكلاند مع عبد العالي الزهر.
4: في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تقع مجموعة جزر معزولة تحت غطاء دائم من الضباب والجليد. بالنسبة للبريطانيين هي جزر فوكلاند، أما في الذاكرة اللاتينية فهي إسلاس مالفيناس. أرض تبلغ مساحتها 12,000 كيلومتر مربع، لا يقطنها سوى 4,000 من السكان. تعود الجزر الأولى للصراع على جزر فوكلاند إلى بدايات الاستكشاف الأوروبي في القرن 17، حيث سجل القبطان الإنجليزي جون سترونغ أول هبوط موثق على الجزر عام 1690 مطلقا عليها اسم فوكلاند، قبل أن يؤسس الفرنسي لويس أنطوان دو بوغانفال أول مستوطنة بشرية فيها عام 1764 باسم مالوين، والتي اشترت إسبانيا لاحقاً وتحولت في لسانها إلى مالفيناس، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التنافسات والانسحابات بين بريطانيا وإسبانيا، انتهت بسحب الإسبان حاميتهم عام 1811. وعقب استقلال الأرجنتين عام 1816 أعلنت سيادتها على الجزر باعتبارها وريدة الأراضي الإسبانية، غير أن قوة بريطانية قامت بطرد المسؤولين الأرجنتينيين عام 1833 دون إطلاق رصاصة واحدة. فرضت بعدها إدارة مدنية وتوطينا بريطانيا دائما. في مطلع عام 1988 كان النظام العسكري للحاكم في بوينس آيرس يئن تحت أزمات اقتصادية طاحنة وسخط شعبي متزايد، وفي محاولة سياسية للهروب إلى الأمام ولم الشمل القومي، اتخذ الجنرال ليوبولدو غالتيري قرارا حاسما، استعادة الجزر بالقوة المسلحة. في الثاني من أبريل نفذت القوات الأرجنتينية إنزالا برمائيا خاطفا، طوقت العاصمة ستانلي واستسلمت الحامية البريطانية الصغيرة دون إراقة الكثير من الدماء. خرجت الجماهير الأرجنتينية إلى ساحة بلازا دي مايو تحتفل باستعادة الكرامة والإرث الوطني، لكن الحسابات العسكرية للجنرالات غفلت عن طبيعة رد الفعل المنتظر من طرف لندن. في العاصمة البريطانية رفضت رئيسة الوزراء مارغريت تشاتشر خيار الاستسلام أو تقديم تنازلات، فأعلنت الجزر منطقة حرب وأصدرت أوامرها بتشكيل قوة بحرية ضاربة تقودها حاملتا طائرات لتقطع أكثر من 12 ألف كيلومتر في أعالي البحار نحو المياه المتجمدة. رغم ما أبدته القوات الأرجنتينية في الجو، إلا أن النقص الحاد في الإمدادات وضعف تدريب أعداد كبيرة من المجندين المحاصرين في الشتاء القارس رجحت الكفة لصالح المشاة البريطانيين الذين أحكموا الخناق تدريجيا حول العاصمة. في 14 من يونيو وبعد 10 أسابيع فقط من اندلاع القتال، أعلن القائد الأرجنتيني استسلامه الكامل، ثم عاد العلم البريطاني ليرتفع فوق ستانلي، وانتهت الحرب بعد أن حصدت أرواح أكثر من 900 قتيل من الطرفين، مخلفة جراحا غائرة في الذاكرة السياسية للبلدين. أعاد هذا النصر ترسيخ موقع رئيسة الوزراء مارغريت تشاتشر في السلطة لسنوات طويلة، بينما أدى الفشل العسكري إلى سقوط المجلس العسكري في الأرجنتين وعودة الديمقراطية. اليوم ورغم استفتاء السكان المحليين الذين يصوتون باستمرار لصالح البقاء تحت الرعاية البريطانية، تظل مسألة استكشاف النفط والصراعات الجيوسياسية تجدد التوتر بين الحين والآخر، لتظل فوكلاند شاهدا على أن المعارك قد تنتهي استراتيجيا، لكن حروب السيادة والذاكرة لا تطويها الأيام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ونواصل محطات هذه الفترة الصباحية بميديان روبورتاج. وفي ليلة 19 من يوليو لم تكتفي إسبانيا برفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بل رفعت معها سؤالا أكبر من الملعب: من هم الإسبان وما حدود النحن في بلد تتنازعه سرديتان أو عن هويته؟ حين انطلقت صافرة النهاية في نيو جيرزي وارتفعت صورة منتخب يتقدمه لامين يامال وهم أبناء الهجرة والأحياء الشعبية، بدأ أن التتويج تحول في لحظته إلى مرآة كاشفة، حيث لم يعد الحديث عن هدف في الدقيقة 106، بل عن معركة رمزية حول معنى الانتماء في زمن الاستقطاب. روبورتاج ميديا يوقع من مدريد محمد المدن.
5: خلف فوز إسبانيا بمونديال 2026 يتشكل خطاب صاعد في البلد الإيبيري يحاول قراءة دلالات هذا التتويج خارج حدود الملعب، فالمزاج العام لم يتعامل مع الفوز بوصف إنجازا رياضيا فحسب، بل عدسة مكبرة على المعركة الحقيقية حول معنى الهوية وحدود نحن وموقع اليمين المتطرف في المجتمع. على أرض الواقع حسمت لاروخا اللقب بفوزها 1-0 على الأرجنتين في استاد ميتاليف بنيو جيرسي يوم 19 من يوليو بهدف فران توريس في الدقيقة 106. لتحرز نجمتها الثانية بعد لقب 2010. لكن ما تجاوز النتيجة ووجه المنتخب تشكيلة يتقدمها لامين جمال ابن أب مغربي وأم غينية استوائية ونيكو ويليامز ذو الأصول الغانية. كانت الشرارة قد اندلعت قبل نصف النهائي أمام فرنسا حين كتب رئيس الحكومة الأسبق ماريانو الرخوي أن المنتخب الفرنسي بمستوى عال جدا لكن بلا فرنسيين. رد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بحزم:
6: فخور جدا بالإسبان، بجميع الإسبان في المنتخب الإسباني لكرة القدم، وبالطبع لامين جمال ونيكو ويليامز، هما إسبانيان كأي شخص آخر، وهما لاعبان استثنائيان. يغمرني الفرح لرؤيتهما يلعبان ويشرفني ذلك، كما يشرفني أن يرتدي نيكو ويليامز ولامين جمال ألوان المنتخب الإسباني. انظر، لهذا السبب من المهم جدا أن يتبرأ السيد فيخو من تصريحات ماريانو راخوي، وأن تنشر تلك الصحيفة الرقمية التي تغذي هذه الأفكار تصحيحا اليوم وتسترجع ذلك المقال.
5: هنا تبنت قوى اليسار في الحكومة والشارع الإسبانيين هذا المنتخب بوصفه رمزا لتنوعها الثقافي والطبقي. وزير الثقافة إيرنس أورتاسون اعتبر أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في إسبانيا.
7: أعتقد أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في بلدنا، أليس كذلك؟ الجهد وأيضا منتخب بني على الفخر بتنوعنا، مجموعة من شباب الأحياء الشعبية الفخورين بأصولهم، الفخورين بتنوعهم، والذين أعتقد أنهم يمثلون فكرة إسبانيا المتنوعة والتعددية التي يشعر جميع الإسبان بالفخر بها.
5: أما لامين جمال فاختار نبرة جامعة:
8: أعتقد أننا سنلعب غدا واحدة من أجمل المباريات التي يمكن خوضها في كأس العالم. لا أعتقد أن هناك مجالا للحديث عن تلك الأمور، ولكن إذا كانت كرة القدم تفيد في شيء فهو دمج المجتمع. لا يوجد مثال أفضل منا ومن فرنسا، فنحن مثال على هذا التآلف والاندماج، وكرة القدم في النهاية هي هذا، وليست الحديث عما قاله شخص آخر.
5: بهذا المعنى يقول كثيرون إن هذا المونديال لم يرفع كأسا فحسب، بل هدم جدارا أيضا، فالبطولة تحولت إلى مادة لتفكيك الأسئلة الاجتماعية والثقافية حول الهوية الإسبانية في زمن الاستقطاب، حيث بات كل هدف حجة رمزية في سجال يتجاوز كرة القدم. تبقى المفارقة أن أبلغ رد على خطاب الإقصاء جاء من الملعب: منتخب يشبه إسبانيا كما هي لا كما يتمناها المتطرفون. من مدريد، محمد المدن، ميديان.
0: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: الخامسة والدقيقة الخامسة عشرة على ميديا، عناوين الأخبار. إسبانيا تعلن في وقت متأخر حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة سافيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. إيران تتوعد بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية من الحرب، وترامب يهدد بعقاب عسكري كبير. بلدان الاتحاد الأوروبي تتفق على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية

0: بات في أحدى معطياتها أن الفترة الممتدة بين بداية السنة وإلى غاية 20 يوليوز عرفت تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا. فكيف تواجه المملكة هذه الحرائق وكيف تعمل الوكالة على تدبير واستباق الظاهرة؟ أسئلة وأخرى يقاربها أمين عزماني في نقاش الحصاد.
1: ولنقاش نستضيف اليوم مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم الهومي. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم وشكرا على قبول الدعوة.
2: شكرا استضافة.
1: سيد الكريم، إذن سؤال الأول متعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات التي أصدرت مطلع هذا الأسبوع حصيلة حرائق الغابات المسجلة منذ بداية السنة، والتي أظهرت ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل تراجع في المساحات المحترقة. كيف تفسرون هذه المعطيات؟ وما هي أبرز العوامل التي تقف وراء هذا التطور؟
2: أولا يجب التأكيد على أن هذا المعطى نتاع عدد الحرائق هو معطى مهم، بحيث لاحظنا بأن هذه السنة من فاتح يناير إلى 20 أغسطس فعلا ارتفعت عدد الحرائق واحد نسبة 32% مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة. وفي نفس الوقت عرفنا واحد انخفاض في عدد الحرائق مقارنة بنفس الفترة واللي توصل 30%. وهذا الارتفاع نتاع الحرائق راجع بالأساس لظروف طبيعية استثنائية، بحيث كنعرفوا بأن في الشتاء كان في واحد التساقطات مهمة، وهذا الشيء خلى الغطاء النباتي كينمو بكثافة. ومن بعد مع موجات الحرارة اللي عرفتها بلادنا في آخر ماي وبداية يوليوز، هذه الأعشاب نشفات بسرعة ولات سريعة الاشتعال، وبالتالي أي شرارة بسيطة كتقدر تسبب حريق. أما انخفاض المساحة المحترقة فهي نتيجة مباشرة لنجاعة المنظومة الوطنية لليقظة والتدخل. اليوم كاين واحد التنسيق محكم بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية. سرعة اكتشاف الحرائق والتدخل خلال الدقائق الأولى هي اللي خلت أغلب الحرائق كتحصل قبل ما تنتشر. بالنسبة للتوزيع، مثلا التوزيع الجغرافي نتاع هاد الحرائق، شفنا بأن أكبر المساحات المحترقة كانت بجهة سوس مسا، وخاصة يعني بإقليم تالودان اللي عرف واحد الحريق كبير. كذلك كاين جهة بني ملال قنيفرة وبعدها مراكش أسفي، بينما أكثر العدد الحرائق اللي تسجلت في جهة الرباط سلا قنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة. وهذا كيرتبط بأساس الكثافة نتاع الأنشطة البشرية والضغط الكبير على المجال الغابوي.
1: طيب المملكة سي الهومي يعني تعتمد على منظومة متكاملة لليقظة والرصد والتدخل، وأنت أتيت على ذكرها. تعد طبعا الوكالة الوطنية للمياه والغابات أحد مكوناتها الأساسية، أنت ذكرت مجموعة من الفاعلين والمتدخلين غير الوكالة. كيف تضمن هذه المنظومة جاهزيتها وتعبئتها المستمرة على مدار الساعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة أولا بتغير الظروف المناخية وتزايد مخاطر اندلاع الحرائق؟
2: أولا خاصنا نأكدوا أن مواجهة الحرائق الغابات هي مسؤولية جماعية، مش مسؤولية مؤسسة واحدة، يعني كما جاء في السؤال. النجاح اللي كنحقوه هو نتيجة عمل منسق بين جميع المتدخلين. طبيعة حل الوكالة الوطنية للمياه والغابات كتشتغل بالمنطق السباقي، يعني بمعنى أننا ما نستناوش حتى يجي الحريق، بل كنبداو الاستعداد قبل انطلاق موسم الحريق. كنراقبوا بشكل يومي لحالة الغطاء الغابوي، وكنعتمدوا على توقعات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية، وكذلك معطيات علمية خاصة برطوبة الغطاء النباتي وسرعة الرياح ودرجات الحرارة. هذه المعلومات كلها كتخلينا نعرفوا مسبقا المناطق اللي غادي تعرف على درجات الخطورة. وبناء على هذه المعطيات كنرصدوا نشرات إندارية بشكل منتظم، وكنوجهوها لجميع الشركاء باش يرفعوا مستوى اليقظة ويعزوا وسائل المراقبة والتدخل قبل وقوع أي حريق. ومن جهة أخرى كاين مركزية كبيرة في التنسيق بين جميع المتدخلين، لأن في الحرائق الغابات كل دقيقة

0: إلا وعندها قيمة مهمة. كلما كان الاكتشاف والتدخل أسرع كلما كانت الخسائر أقل. وإلى قرنا الوضع بالمحيط المتوسطي غادي نلقاو أن جميع الدول كتواجه التحديات وتحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة إلى توالي موجات الجفاف. ورغم هذه الظروف المغرب مازال من بين الدول اللي كتسجل أقل نسبة من المساحات المحترقة مقارنة بمساحته الغابوية، وهذا دليل على فعالية المقاربة الوطنية اللي كتعتمد على الوقاية أكثر من اعتماد فقط على التدخل بعد وقوع الحريق.
1: الوقاية والاستباق أيضا.
0: والسباق فعلا.
1: طيب الوكالة سيدي الكريم تحرص يعني على إصدار نشرات إنذارية استباقية تعرف بدقتها في تحديد مستويات الخطورة والمناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق، كما أتيت على ذكر ذلك سابقا. هل يمكن أن تشرح لنا المنهجية المعتمدة لإعداد هذه النشرات، وكيف يتم تحديد الأقاليم والمجالات الغابوية التي تستوجب أعلى درجات اليقظة؟ وطبعا هنا أشير إلى أن في زماننا الراهن ربما أيضا يتم اللجوء أحيانا إلى التكنولوجيات الحديثة الذكاء الاصطناعي لاستباق هذه الحرائق ربما.
0: فعلا النشرات الإنذارية اللي كان نصدو هي نتيجة عمل تقني وعلمي دقيق، وماشي جرد يعني توقعات عامة. الهدف ديالها هو الاستباق، يعني نعرفه مسبقا فين كاين الخطر الكبير باش جميع المتدخلين يرفعوا درجة التأهب قبل وقوع أي حادث. المنهجية كتجمع عدة عناصر، يعني كاين توقعات الأرصاد الجوية من درجات حرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة، كذلك نركزوا على حالة الغطاء النباتي ومستوى قابليته للاشتعال، كذلك مستوى الجفاف، طبيعة التضاريس، وحتى المعطيات التاريخية، يعني جميع المعلومات اللي كان مسجلة من قبل نتاع الحرائق في أي منطقة هي كتدخل في هذه المعطيات. هالمعطيات كتم معالجتها باستعمال واحد نظام معلومات جغرافية ونماذج علمية، ومن خلالها كنصنفوا الأقاليم حسب مستوى الخطورة، سواء مرتفع أو جد مرتفع أو شديد الخطورة. وبعد كنعموا هاد النشرات على السلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي الشركاء باش يتم تعزيز المراقبة وتعبئة المواد البشرية واللوجستيكية في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وفي نفس الوقت هذه النشرات كذلك كنوجهها للمواطنين ووسائل الإعلام، لأنها كتساهم في رفع مستوى الوعي. ملي كنعلنوا أن منطقة معنية كتعرف خطورة مرتفعة، فراه كنطلبوا من الجميع يتجنبوا أي سلوك يمكن يسبب في اندلاع الحريق، لأن الوقاية هي المسؤولية ديال الجميع.
1: سي الهومي، فقط إذا سمحت لي بسؤال، يعني أنت أتيت على ذكر مسألة أنه تأخذون بعين الاعتبار التاريخ الحرائق في كل منطقة، إلى أي حد يعني تكون هذه النقطة مهمة في الاستباق؟ هل تاريخ المنطقة مع الحرائق ربما يكون مفيد في الاستباق؟
0: فعلا، لأن للتعرف على المستقبل يجب دائما ان نرتكز على الماضي. وبالتالي المناطق اللي كتكون هذه قاعده يعني عامه اللي يمكننا تطبق في جميع الميادين، بحيث اذا كان عندنا واحد منطقه اللي عندها واحد ضغط كبير يعني على الغابه وفيها واحد يعني تكرار نتاع الحرائق، بالتالي فكناخذوا هذا الاعتبار هذا المعطى، وبالتالي هو كندخلوه يعني في النظام باش يزيد يأكد على يعني الهشاشة نتاع هاد المنطقة الغابوية بالنسبة للحرائق.
1: طيب سؤالي الأخير لكم سي الهومي، يعني في ظل هذا الوضع الموسوم بارتفاع درجات الحرارة، توالي موجات الحرارة الشديدة في المملكة، وهي ظاهرة صارت عامة في الواقع اليوم في العالم ككل، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطنات والمواطنين من خلال ميديا وإلى مرتادي الفضاءات الغابوية من أجل تعزيز الوعي والمساهمة في الوقاية من حرائق الغابات والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي؟ لأن في نهاية المطاف الغابة ليست مجرد شجر ونباتات، وإنما أيضا نظام إيكولوجي متكامل.
0: شكرا لإتاحة الفرصة لإعطاء الرسالة. بالفعل الرسالة اللي بغيت نوجهها هي في الحقيقة رسالة بسيطة ولكن مهمة جدا. أولا أن الغابة مسؤوليتنا كاملين، شي مسؤوليه الاداره او جهه معينه. الغابه ماشي غير فضاء للتنزه، وانما هي ثروه وطنيه كتساهم في حمايه الموارد المائيه، هذا معطى جد مهم، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهه التغيرات المناخيه، وكتوفر كذلك فرص للعيش لالاف من المواطنين. ما ننساوش بان 7 ملايين نسمه في المملكه عندها ارتباط مع الانشطه تاع الغابه. وفي اليوم كاين اكثر من 90% من الحرائق الغابات كتكون مرتبطه بشكل مباشر او غير مباشر بالسلوك البشري، سواء بسبب الاهمال او بعض التصرفات اللي كيظنها الانسان بانها بسيطه، بحال غيشعل النار ولا يرمي سيجاره ولا يترك واحد القنينات زجاجيه او نفايات قابله للاشتعال. لذلك نهيب بجميع مرتدي الغابه من منتزهين ورعاه ونحالين وكل مستعملي الفضاء الغابوي انهم يتحلوا

0: يروح المسؤولية ويتفاداو أي استعمال غير ضروري للنار، خاصة خلال شهر غشت وسبتمبر لكي يبقاو من أكثر الفترات خطورة. وإذا أي مواطن شاف دخان أو لاحظ بداية حريق أو حتى أي تصرف مشبوه داخل الغابة، خاصو يبلغ السلطات المختصة فورا، لأن التبليغ المبكر كيساعد بشكل كبير على التحكم في الحريق قبل ما يتوسع. وفي الأخير بغيت نأكد أن الدولة عبأت إمكانيات بشرية وتقنية كبيرة لحماية غاباتنا، ولكن نجاح هذا المجهود كيبقى مرتبط أيضا بانخراط المواطن. حماية الغابة مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع نقدروا نحافظوا على هذا الرصيد الطبيعي ونورثوه للأجيال القادمة.
1: طبعا هنا لا نغفل التثمين كل المجهودات المبذولة من قبل عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مكافحة الحرائق، وكل شركاء من قوات مسلحة وقوات مساعدة وإلى غير ذلك من المؤسسات التي تبذل مجهودات كبرى لمكافحة هذه الحرائق وحماية هذا التراث البشري. شكرا جزيلا لك سي عبد الرحيم الهومي، مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. سيدي الكريم ممتن لك.
2: صباح الأخبار.
3: Matin info.
2: المنتصف.
3: Le grand journal.
2: والحصاد.
4: شريط الحدود.
5: الشرق الأوسط.
6: En Palestine.
2: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
7: صباح الخير لكل من التحق بنا في هذه الساعة وللمهتمين بأحوال الطقس. هذه إطلالة على ألوان السماء في منطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة. 26 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء والصويرة، 27 درجة بأسفي، 28 درجة بطنجة والعيون، 30 درجة بأكادير، 34 بفاس والناظور، 38 درجة بمراكش، 40 درجة بوجدة، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بالراشيدية. بالجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، 36 درجة تسجل بالجزائر العاصمة ووهران وتمن راست، 34 درجة بكل من عنابة وبجاية، 42 درجة بقسنطينة وتيارت، 47 درجة بغدايا، و 49 درجة ببسكرة وأدرار. في تونس جو صاف وسماء مشمسة بمختلف المدن، 38 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بجربة، 39 درجة بصفاقس وقابس، 37 درجة بسوسة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، 47 درجة بقفصة، و 49 درجة بتوزر. الخامسة والنصف على ميديا، موجز الأخبار مع أليسيا ميامي.
8: Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 24 juillet, la situation est hors de contrôle au Moyen-Orient. C'est une déclaration du secrétaire général des Nations Unies hier soir au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'organisation. Antonio Guterres y a averti que le monde est au bord de l'inimaginable alors que les bombardements se poursuivent. En effet, pour la 13e nuit consécutive, les États-Unis ont bombardé l'Iran hier soir. Selon le CENTCOM, le commandement militaire central des États-Unis dans la région, les frappes de la nuit ont visé entre autres des centres de commandement militaire iranien, des sites de stockage de drones, des réseaux de communication, des sites de surveillance côtière ou encore des moyens maritimes. des attaques qui devraient se poursuivre alors que le président américain Donald Trump estime que Téhéran a de mauvaises intentions et n'est pas encore prête à négocier un nouveau cessez-le-feu. De son côté, l'Iran poursuit ses représailles contre des positions américaines dans la région. La défense aérienne du Koweït, notamment, dit avoir intercepté des missiles, des drones iraniens cette nuit, sans que cela fasse des blessés. De leur côté, des médias

0: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: في صباح الأخبار جولتنا الموالية أخبار الأدب والمعرفة، ويعتبر الأستاذ خالد بالقاسم من الأصوات النقدية الرصينة في الأدب المغربي. حاز على جائزة المغرب للكتاب سنة 2018 عن كتابه مرايا القراءة، كما أنه يرأس تحرير مجلة البيت الشعرية، ومن إصداراته أدونيس والخطاب الصوفي، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، والكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر الصادر العام، والذي نطلع عليه اليوم مع شكر بكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يستدرج هذا العمل المتن المدروس بما له من سلطة توجيه النظرية لا العكس، ويجنب الدارس مراكمة التصورات النظرية دون اختبار نصي. فالمنطق النظري أيا كانت كفايته لا يمكن أن يبني مدخلا تحليليا مفصولا عن المتن المقروء. هذه هي منهجية خالد بالقاسم في مصنفه الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، الذي يضع تحت مجهره جوانب من التجربة الشعرية لكل من محمد بن نيس ومحمد بن طلحة وأحمد بن البداوي والمهدي أخريف ومحمد الأشعري. وينقسم الكتاب إلى 5 فصول: نهر الكتابة أو النزول إلى الذات عن بن نيس، ونواة البداية وأفق الامتداد عن بن طلحة، والكتابة وبناء الدلالة عن بن البداوي، والكتابة في مواجهة الكتابة عن المهدي أخريف، والجسد بين آليتي الإدماج والالتباس عن الأشعري. يسعى الكتاب إذن إلى الإسهام في بناء مداخل قرائية لنماذج من الشعر المغربي المعاصر، مع الحرص على تقديم هذا المتن الشعري بوصفه سؤالا مفتوحا ينطوي على قضايا متشعبة تنتظر اختبارا نصيا نقديا يستجليها ويقارب رهانها. ويؤكد المؤلف في هذا السياق بأن الجهل بالشعر المغربي المعاصر بلا حدود، مع إقراره بأن الكتاب لا يتنصل من محدوديته المرتبطة برهانه الأساس، وهو تأسيس قراءات أولى تسمح بمقاربة العلاقات التي بها تتحدد البنية في الشعر المغربي المعاصر، ومن ثم اقتصار الكتاب على الدواوين المذكورة. ولا يمكن لهذه المحدودية أن تستقيم إلا بجهود جماعية تستعجل وضعية نقد الشعر المغربي المعاصر. سؤال ما زال مطروحا إلى اليوم على الباحث خالد بالقاسم، مترجم كونديرا وصاحب مرايا القراءة والكتابة والتصوف عند ابن عربي والصوفية والفراغ، الكتابة عند النفاري. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

الخامسة والدقيقة 45 على ميديا. عناوين الأخبار: إسبانيا تعلن في وقت متأخر حالة الطوارئ في منطقة مدريد ومنطقة قريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. بتونس، هيئة الدفاع رئيس حركة النهضة المسجون راشد الغنوشي تقول بأن موكلها في وضع صحي حرج عقب تقارير عن تعرض الرجل لحالة إغماء وإعياء شديدين مع استمرار منعه من تلقي زيارات عائلية. إيران تتوعد بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما الهجمات عليها مستمرة وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وترامب يهدد بعقاب عسكري كبير. العراق وإيران يوقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي ونظيره الإيراني. بلدان الاتحاد الأوروبي تتفق على رسمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت سقف المفروض على أسعار النفط. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. طنجة تتصدر خلال الأيام الأخيرة نقاشا واسعا على مواقع التواصل بعدما اعتبر كثير من النشطاء أنها أصبحت من المدن التي تعاني مما يعرف بتخمة السياحة أو ما يسمى بالأوفر توريزم. في كل صيف تتحول مدينة البوغاز إلى واحدة من أكثر المدن المغربية استقطابا للزوار. شواطئ مكتدة، كورنيش يعج بالمرة، واختناقات مرورية تمتد لساعات. لكن هذا الصيف لم يكن المشهد مجرد صور لعطلة جميلة، بل تحول إلى موضوع ساخن على مواقع التواصل، حتى تداول كثيرون مصطلحا جديدا يعرف بتخمة السياحة. عشرات التدوينات ومقاطع الفيديو أظهرت طوابير طويلة وصعوبة في إيجاد موقف للسيارات وازدحام غير مسبوق في الشواطئ والمطاعم والفضاءات العامة. وفي المقابل دافع آخرون عن الموسم السياحي، معتبرين أن هذه الحركة قد تعني انتعاشا اقتصاديا للتجار والفنادق والمطاعم وآلاف الأسر التي يرتبط دخلها بالصيف، مؤكدين أن المشكلة ليست في عدد السياح بل في قدرة المدينة على استيعابهم. لم يقتصر النقاش على المنصات كذلك على

المفرطة بعدما أصبحت الأعداد الكبيرة من الزوار تؤثر في جودة الحياة وترفع أسعار السكن وتضغط على المرافق العمومية. وبينما يرى أن هذا الازدحام دليل على جاذبية المدينة، ومن يعتبر أن الساكنة تدفع ثمن هذا النجاح السياحي، يتزايد النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وحماية جودة الحياة، لأن الرهان اليوم لم يعد يقتصر فقط على استقطاب المزيد من السياح، بل على إدارة السياحة بشكل ذكي حتى تبقى المدينة وجهة مفضلة للزائر ومكانا مريحا للعيش بالنسبة لسكانها.

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: الخامسة والدقيقة 58 على ميديا، بعد قليل نشرة لأهم وآخر الأنباء. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة. 26 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء والصويرة، 27 درجة بأسفي، 28 درجة بطنجة والعيون، 30 درجة بأكادير، 34 بفاس والناظور، 38 درجة بمراكش، 40 درجة بوجدة، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بالرشيدية. بالجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، 36 درجة تسجل بالجزائر العاصمة ووهران وتمن راست، 34 درجة بكل من عنابة وبجاية، 42 درجة بقسنطينة وتيارت، 47 درجة بغدايا، و 49 درجة ببسكرة وأدرار. في تونس جو صاف وسماء مشمسة بمختلف المدن، 38 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بجربة، 39 درجة بصفاقس وقابس، 37 درجة بسوسة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، 47 درجة بقفصة، و 49 درجة بتوزر. تمام السادسة على ميديا، نشرة لأهم وآخر الأنباء مع نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. ميليشيا عراقية موالية لإيران تتبنى هجمات بمسيرات على الكويت والأردن والسعودية، والرئيس ترامب يهدد باستخدام أصول إيرانية بالولايات المتحدة لتعويض السفن المتضررة من الأعمال العسكرية الإيرانية. مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، الخطوة تهدد بشلل مالي وتعطيل التجارة في الأراضي الفلسطينية. تحرك دبلوماسي وحقوقي مغربي بعد وفاة عبد الرحيم فقير بإيطاليا، الرباط تتابع التحقيق والمنظمات الحقوقية تطالب بكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين. وفي رياضة السادسة، رصد لجديد سوق الانتقالات الصيفية بأندية كرة القدم الأوروبية.

0: أهلا بكم. في تصعيد جديد ينذر باتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، أعلنت ميليشيا عراقية موالية لإيران تدعى أولياء الدم تبني هجمات استهدفت الكويت والأردن والسعودية. وكشفت تقارير إعلامية أن الميليشيا تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني وتعتمد خلايا متخصصة في إطلاق المسيرات من الأراضي العراقية. في غضون ذلك عادت إيران إلى استهداف مواقع بدول الجوار في مقدمتها العراق والأردن. ما الذي نعرفه عن هذه الميليشيا، ميليشيا أولياء الدم التي تقدمت عناوين تطورات الشرق الأوسط في الساعة الأخيرة، وكيف تدعمها إيران كذراع لها في المنطقة؟ نستمع إلى توضيحات خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، تحدث لأيمن الأحمد من بغداد.
1: حقيقة هذه الميليشيا هي غير محددة الهوية من ناحية الأفراد والأشخاص، وهي لم تظهر اليوم. هي بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 ظهرت هذه الميليشيا، ومن اسمها أولياء الدم هي اللي تأخذ بثأر سليماني وأبو مهدي المهندس، وحاولت لمرات متعددة أنه تقوم بعدة نشاطات لمصلحة إيران داخل العراق وخارج العراق، وأنا أعتقد هي امتداد لبعض الفصائل والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لأنه هذه الفصائل والميليشيات حاولت أنه تتجنب العقوبات وتتجنب الاستهداف من خلال تشكيل تسميات وهمية. من المتوقع جدا أنه تكون هذه الميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وغطاء لعملياته في هذه المرحلة في العراق، وقيامها بهذه النشاطات في هذا الوقت بالتزامن مع النشاطات اللي تحرك بها الحوثي في اليمن، دليل على أنه إيران تحاول توسيع جبهة الاستهداف في المنطقة، يدل أيضا على حجم الضغط اللي تواجهه إيران في محاولة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الداخل الإيراني.
0: خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد. وبعدما هجمت جماعة الحوثية اليمنية ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إيران والجماعة بعقاب عسكري قاسي، وقال عبر منصة تويتر سوشيال إن سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها سيتم باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. تأكد ترامب عقبه رد فوري من وزير الخارجية الإيراني قال فيه إن الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة سابقة خطيرة ومؤججة للصراع. نبقى بالمنطقة مع ملف آخر من ملفاتها، الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة تتجه إلى مرحلة أكثر تعقيدا بعد إخطار مصرفين إسرائيليين المؤسسات المصرفية الفلسطينية بنيتها وقف خدمات المقاصة والتحويلات خلال الأسابيع المقبلة. وتعد هذه الخدمات شريانا أساسية لتمويل الواردات وتحويل أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومعالجة معاملات سنوية تتجاوز قيمتها 51 مليار شيكل، أي أزيد من 16 مليار و594 مليون دولار. سلطة النقد الفلسطينية حذرت من أن الخطوة قد تؤدي إلى شلل في النظام المالي وتعطل التجارة وارتفاع الأسعار. عن التداعيات المحتملة للخطوة المبرمجة من قبل البنكين الإسرائيليين نتابع توضيحات نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية في رام الله، اتصل به أيمن الأحمد.
2: استراتيجية إسرائيلية ومنهجية هدفها خنق الاقتصاد الفلسطيني والضغط على الفلسطينيين، وهذه سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وزير المالية سموتريتش، وتتجلى في أكثر من مظهر. واحد من هذه المظاهر هو التهديد دائما بقطع العلاقة المصرفية مع الفلسطينيين، ويبدو أن البنكين اللي بيشتغلوا كمراسلين للبنوك الفلسطينية قرروا الآن ببحض قرارهما بدون انتظار قرار وزير مالية قطع العلاقة. إذا توقفت هذه العلاقة فهذا بيحمل تداعيات لا شك، تداعيات كثيرة على الاقتصاد الفلسطيني، بيزيد من صعوبات أمامه، لأنه بكل بساطة كل التسويات المصرفية اللي بتتم من خلال هذه البنكين للبنوك الفلسطينية مقابل التزامات تجارية وغيرها عبر المقاصة الإسرائيلية بعملة الشيكل ستوقف، وبالتالي الشيكات اللي كان ممكن تتحصل لصالح فلسطينيين من بنوك إسرائيلية بدها تصبح من الصعب تحصيلها عبر النظام المصرفي الفلسطيني، إضافة لأي حوالات مصرفية ستأتي من إسرائيل بشكل إسرائيلي للبنوك الفلسطينية لحسابات بنوك الفلسطينية ستوقف، والعكس صحيح تماما. وبالتالي كأنه في قطع لكل العلاقات المصرفية الرسمية، هذا بيعني بأنه احتمال أنه يصبح التاجر الفلسطيني قادر على تمويل تجارته مع إسرائيل من خلال النظام المصرفي الرسمي صعب للغاية.
0: نصر عبد الكريم.

0: مستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية في رام الله. وفي جديد آخر بالساحة الفلسطينية، قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمام من جفير الخميس مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء طقس ديني في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. الاقتحام بنظر مراقبين مؤشر لمرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، وهو يخبر بمشروع يسعى إلى توظيف السيادة الدينية لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، يتواصل التفاعل المغربي الرسمي والحقوقي مع قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال تدخل للشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا. فبينما كانت القنصلية العامة للمملكة بتنسيق مع السفارة المغربية بروما متابعة الحثيثة للمسار القضائي ومواكبة لأسرة الفقيد، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على الخط بمعية هيئات حقوقية أخرى مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف وتحديد المسؤوليات. في المتابعة محمد الغول.
1: خلال الزيارة التي قامت بها إلى أسرة الفقيد بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبلغتها القنصل العام بالتعبئة

0: الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية. وفي هذا السياق، القنصلية العامة أضافت أنها وبتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. البلاغ خلص إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المصادر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. الحراك الرسمي والدبلوماسي في هذه القضية وازاه حراك حقوقي، وفي آخر تمظهراته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت عن تلقيها رسالة جوابية من السفير الإيطالي بالرباط، أكد من خلالها نقله انشغالات الجسم الحقوقي المغربي المتعلقة بهذه القضية، مشددا على التزام الحكومة الإيطالية بكشف كل الحقيقة بخصوص ملابسة وفاة المواطن المغربي خلال التدخل الأمني.
1: انعقد أمس بسلا الجمع العام المتأسسي للاتحاد العربي للطاقة والمعادن. خلال هذا اللقاء الذي جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية، تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة التي تتغير دفع دينامية جديدة للعمل العربي المشترك في هذين القطاعين الاستراتيجيين. وهذه المنظمة تحدد مقرها بمدينة الدار البيضاء. إلى الورقة الرياضية من عرض أنباء السادسة، نعنى فيها بجديد سوق الانتقالات الصيفية لدى الأندية الأوروبية. من التعاقدات المعلنة، مانشستر سيتي يكسر رقمه القياسي بالتعاقد مع إليوت أندرسون مقابل 135 مليون يورو، وبرشلونة يضم كريم أديمي رسميا. يوسف الشاطر.
2: الميركاتو الأوروبي يواصل صناعة الحدث مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد في ظل تحركات قوية من كبار الأندية لتعزيز صفوفها بصفقات نوعية. مانشستر سيتي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادما من نادي نوتنغهام فورست في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2031. الصفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي، متجاوزة قيمة التعاقد مع جاك غريليتش عام 2021، كما أصبحت ثاني أكبر صفقة انتقال للاعب إنجليزي على الإطلاق بعد تحول مورغان روجرز إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالية. بطل الدوري الإنجليزي يعول على أندرسون البالغ من العمر 23 عاما لتعزيز خط الوسط، خصوصا بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع نوتنغهام والمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الماضية. أما في إسبانيا، برشلونة وصل تدعيم تركيبته البشرية بإعلانه التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون يورو مع حوافز إضافية محتملة بعقد يمتد إلى 30 من يونيو 2031. يأتي ضم أديمي البالغ من العمر 24 عاما في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز خياراته الهجومية، مستفيدا من قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في خط الأمامي سواء كجناح أو مهاجم. هذا كان برشلونة قدم سابقا أنتوني جوردون من نادي نيوكاسل الإنجليزي.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشر. والكلمة تعود لك يا أسماء.
3: شكرا لك نور الدين. وصل الآن بجولة في أهم ما تناولته الصحف العالمية والعربية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير أسماء.
3: خلدون، إذن في أبرز عناوين الصحف، تستمر متابعة التصعيد الأمريكي الإيراني.
4: ترامب يهدد إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير، وواشنطن ترسل قوات إضافية للمنطقة. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن والشحنات. تصريحات ترامب احتلت سريعا مساحة واسعة في الصحف أسماء. الشرق الأوسط قالت إن الولايات المتحدة عززت قدراتها العسكرية في المنطقة، إذ أرسلت طائرات إضافية للتزود بالوقود وأعادت نشر قاذفات استراتيجية من طراز B1 في مؤشرات قوية على أن واشنطن تهيئ خياراتها لتوسيع العمليات العسكرية رغم بقاء الضربات الحالية محدودة نسبيا. في السياق المتصل، أفادت وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن الولايات المتحدة ترسل قوات وأسلحة وطواقم طبية إضافية إلى المنطقة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بلدة زوتر الغربية حيث المنطقة التجريبية ورفع العلم اللبناني باعتباره أبرز مشهد سياسي.

0: رافق بدء تنفيذ ترتيبات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. يدعو أحرونوت ومواقع أخرى استخدمت الصحافة الإسرائيلية فيها تعبير إعادة انتشار إسرائيلي بدل انسحاب، في محاولة لتأكيد أن إسرائيل لم تتخلى عن الحزام الذي تحتفظ به في مناطق أخرى ولم توافق على جدول زمني تلقائي للمغادرة الكاملة. من هنا بدت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الرواية الإسرائيلية احتفالا بخطوة محلية محدودة لا إعلانا لنهاية الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. أكد موقع ولا أن إسرائيل ستحتفظ بما تسميه حرية العمل إذا رأت أن الترتيبات لا تنفذ أو أن تهديدا أمنيا عاد إلى المنطقة، مما يعني أن توسيع الانسحاب مشروط بتقارير التحقق بأداء الجيش اللبناني لا بمجرد نجاح الزيارة أو عودة المؤسسات المدنية وفق ما تقول الصحافة الإسرائيلية. أسماء،
1: وإلى المغرب الآن خلدون، ونتابع معك أهم المواضيع التي استأثرت بالاهتمام هذا الصباح.
0: في أوشغدوي لوماروك نقرأ أنه تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابات منذ بداية العام، طالت مساحة قدرها 1850 هكتارا أي بمتوسط 5.9 هكتار لكل حريق، وسجلت المساحة التي احترقت انخفاضا بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالمتوسط العشري 2660 هكتارا. مطالب بمراقبة المسابح الخاصة وحماية حقوق المصطافين. الأحداث المغربية تنقل أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى إطلاق حملات وطنية مكثفة لمراقبة المسابح والشواطئ الخاصة خلال موسم الصيف، وقد شدد المرصد على أهمية احترام معايير السلامة. ونشرت صحيفة المساء أن عموم سكان مدينة مكناس وأن زوارها يواجهون أزمة وصفت بالحادة في عمليات التنقل من مكان إلى آخر داخل المدينة بسبب توقف خدمة حافلات الشركة المفوض إليها قطاع النقل الحضري مع عجز سيارات الأجرة عن احتواء الوضع وفق ما تقول المساء.
1: وماذا عن الصين واليابان خلدون؟ ماذا يجري بين القوتين؟
0: تسعى الحكومة اليابانية وفق رؤية الصحافة الصينية إلى توسيع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في إطار مفهوم الردع الموسع. التقارير الصينية تتناول زيارة وزير الدفاع الياباني إلى لندن. صحيفة هوان تشيو وصفت هذه الخطوة على أنها جزء من خطة أوسع لليابان لتوسيع شبكة حلفائها الغربيين في إطار عسكري تكنولوجي مشترك يهدف في النهاية إلى مواجهة الصين وروسيا معا وتمكين طوكيو من تحقيق طموحاتها التوسعية تحت مظلة المعسكر الغربي. وركزت صحيفة الشعب اليومية على سياسة تحرير المجال النووي التي تدفع بها القوى اليمينية في اليابان لتخفيف القيود التاريخية والقانونية على التسلح النووي. تذكر الصحيفة الصينية بأن الوثائق الدولية التي وقعت عليها اليابان عقب الحرب العالمية الثانية تنص بوضوح على حظر احتفاظ اليابان بأي قدرات عسكرية يمكن استخدامها لإعادة التسلح بما يشمل القدرات النووية. هذا ما في جولتنا أسماء.
1: شكرا جزيلا لك خلدون زين الدين على هذه الجولة الشاملة في أبرز ما تناولته الصحف العربية والدولية. والآن نواصل بيومية الفلاح في جزئها الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخير.

0: باش كملنا جميع المراحل البلايص فين يمكن الماء يضيع بسهوله ملي يخرج من البير والبومبا حتى يوصل للغرس ولا للزرعه اللي بغيناها تسقى. واليوم لازمنا نتكلموا على المسائل والطرق اللي يمكننا نخدموهم باش نقصوا كل ما امكن من هذا الضياع هذا من الماء. لكن قبل ما ندويو على هذه المسائل وحده بوحده ارانا نشوفوا بعدا اشنو هما العواقب ديال هذا الضياع ديال الماء في الفيرما ديالنا. ايوا اولا تينقص من يدينا الماء اللي يمكننا نخدموه في زراعه اخرى ولا شجره اخرى ولا ارض اخرى كاع. ثانيا تضيع لنا الفلوس وفلوس كثيره. ثالثا هذيك الزرعه ولا هذاك الغرس اللي تنسقيهم بهذيك الطريقه اللي مازالت تضيع الماء بكثره راهم تيتضروا لانهم تيتزواو بقوه الماء في كل سقوه. وبلا شك اننا ملي تنطلقوا عليهم هذيك قوه المياهات تنويو انهم غادي يمكن لهم يخبعوا منها وتنطولوا عليهم قبل ما نرجعوا نسقيهم المره اللي من بعد. وهكذا تنزيدوهم من بعد ضرر ضرر اخر تنزويوهم في الاول وتنعطشوهم من بعد.
1: ملاحظه اليوم.
0: اليوم حاولنا نشوفوا فاش يمكن يضر لنا الضياع ديال الماء اللي تيمشي من يدينا الى ما درناش المستطاع باش نقتصدوا منه ونحاولوا عليه وقت السقا. ومن جملة ما قلناه هو ان الماء اللي تيضيع الى اقتصدنا عليه غادي نقدروا نسقيو به ارض اخرى، غادي يمكن نقدروا نزيدوا ونغرسوا شجر اخر ولا نفلحوا فصا اكثر ونديروا بقر اخر زايد على اللي عندنا ونزيدوا اذن من المداخل ديال الفيرما ديالنا. وهنا ما عرفتش واش الإخوان كلهم تيتذكروا هذاك المثل اللي كنت أعطيته لهم هذه شحال واللي وقع في فيرما في ناحية فاس واللي كانوا فيها ماليها تيسقيو الدالية بربطة وكان الماء يالله تيكفيهم يسقيو 14 حتى 15 الكتار على أكثر تقدير. ومن اللي حيدوا عليهم كل الضياع اللي كان عندهم وركبوا القوتاقوت اللي ولاو ضابطينو مزيان وقادرين به يسقيو بلا ضياع ديال الماء عندهم ولاو قادرين يسقيو 56 كتار اي 4 المرات داكشي اللي كان مغروس عندهم من قبل. ايوا ما تنظنش انه كاين شي مثال واضح اكثر من هذا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
2: في صباح الأخبار محطتنا الموالية توقيعات قسم التحرير وفيه نهتم بحرائق الغابات التي تجتاح عدة دول من منطقتنا المتوسطية وحتى ما وراء الأطلسي. في عدد هذا الأسبوع من ومضات تتوقف نهى يوسف عند درس يتجاوز حرائق الغابات إلى سؤال الاستعداد للمستقبل حين تصنع الرؤية الفارق بين احتواء الكارثة والغرق في إحصاء الخسائر بعد وقوعها.
3: منذ بداية الألفية الثانية مفهوم التغيرات المناخية لا في وسائل الإعلام ولا في حياتكم اليومية. عبر العالم كوارث تغير المناخ لا يمكن إنكارها، والصورة باتت أحلك بعد أن كسرنا حاجز درجة مئوية ونصف المحدد في معاهدة باريس كخط أحمر لا يمكن تجاوزه إن أردنا تعديل المسار. لكن اليوم سأتحدث عن مظهر واحد من مظاهر التغير المناخي وسأحصره جغرافياً في منطقتنا. لقد بدأت دورات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ تبعث لنا إشارات منذ العام 2005، لكنها كانت مجرد نبذات عما سيحدث في العشريات اللاحقة لن يكون لنا به قبل إن لم نستعد. في المغرب التقطنا باكراً الإشارات وبتعليمات ملكية مباشرة بدأنا إعداد العدة لما هو آت وحتمي، حرائق الغابات. منذ العام 2011 شرع المغرب في اقتناء طائرات الكندير المتخصصة في إطفاء الحرائق والتي يلقبها البعض بمعجزة السماء. نعم، هي تلك الطائرات الصغيرة الصفراء التي لا تظهر لنا إلا صيفاً، صممت خصيصاً للتعامل مع الحرائق في التضاريس الوعرة وظروف الرياح الصعبة. طائرة في الجو باخرة على سطح الماء، تصميم فريد يجعلها قادرة على ملء خزانها مباشرة من أي مسطح مائي قريب دون الحاجة إلى توقف أو مدرجات، وفي ظرف 12 ثانية فقط يمتلئ خزانها الذي يتسع ل6000 لتر من المياه.

0: في 2026 المغرب يمتلك ثمانية من هذه الطائرات الفريدة في صدارة الدول الإفريقية وكرابع دولة في العالم من حيث حجم الأسطول بعد كندا الدولة المصنعة وإيطاليا وفرنسا. لا ننسى في استراتيجية المغرب لتأمين سيادته في مكافحة الحرائق طائرات التوربو ثراش التي تعد عنصراً محورياً في الأسطول الجوي للدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، وهي إن كانت عكس الكنادير تحتاج إلى مدرجات لإعادة ملء الخزانات، إلا أن سرعة الملء ومحركاتها التوربينية تخول لها المناورة فوق التضاريس الوعرة بسرعة عالية وتمكنها من إنجاز عدة طلعات متتالية فوق بؤر النيران. هذا الأسطول المتكامل ومنذ اشتداد دورات الجفاف وما ينجم عنها من حرائق في فصل الصيف كان درعاً الواقي من ألسنة اللهب التي لا تفرق بين الشجر والحجر والبشر. ووقفنا على مر السنوات على تطور استراتيجيتنا الاستباقية. بدأنا في السنوات الأخيرة نشهد استخدام المسيرات في الرصد، وفي صيف 2026 وصلنا إلى مرحلة الخرائط التنبؤية المبنية والمحينة باستمرار على أساس معلومات دقيقة وعلمية. هذا الأسطول من الطائرات الخارقة لم يكن أبداً في خدمة المغرب لوحده. المملكة ومن منطلق مبادئها في حسن الجوار كانت ولا زالت تهب لمد يد العون للدول القريبة التي تعاني مثلنا ويلات الحرائق، خاصة دول شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال. ومع بداية صيف 2026 أرسلت الرباط بالفعل طائرتي كنادير مددا للشبونة. هنا سأفتح قوس التساؤلات والتعجب. في المنطقة المغاربية لسنا وحدنا من يعاني حرائق الغابات منذ سنوات، لكن ما نراه من خسائر وكوارث لدى الجيران يدمي القلب ويدفع للتساؤل، لما لم يعدوا العدة لمثل هذه الأيام؟ والدلائل كانت ومنذ سنوات أوضح من الشمس في كبد السماء. بصدفة وقعت على فيديو للرئيس الجزائري في 2022 يخاطب شعبه ويقول إنه لم يجد طائرات كنادير للكراء لأن الدول التي تمتلكها أرسلتها لإخماد نيران اليونان وتركيا. وأتذكر جيداً أن المغرب لم يتلقى قط طلباً واحداً من السلطات الجزائرية في هذا الاتجاه، وأنا على يقين أنها لو فعلت ورغم قطعها العلاقات مع بلادنا بشكل أحادي لما كنا تأخرنا عن مد يد المساعدة، كما مد عاهل البلاد يده للشعب الجزائري مراراً وتكراراً. صرخات الجزائريين المستغيثين وتكبيراتهم والنيران تحاصر بيوتهم تبكينا وتحز في نفوسنا، لكننا وكموضة كل صيف لا نسمع من إعلام وسياسي الجهة الأخرى من الحدود إلا نظريات المؤامرة والتسويف. لا نملك هنا إلا الدعاء لبسطاء الجزائر الذين يقارعون ألسنة اللهب في خضم أزمة عطش وانقطاع للكهرباء، ونقول لهم آسفين، الله المستعان.
1: شكرا لك نهى يوسف، وبهذا نصل إلى ختام جولتنا من صباح الأخبار. شكرا لكل من تابعنا، لعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. برامجنا ومودنا متواصلة على ميديا. إلى اللقاء.

0: y aller chaque semaine. Les autorités sanitaires à Gaza relient cette situation à la promiscuité entre les gens, le manque d'hygiène, notamment causé par l'absence d'eau potable, par la non-gestion des eaux usées et par la présence de déchets là où vivent les gens, puisque déchets égale rongeurs égale parasites. Dans le même temps, la pénurie de médicaments devient critique. Des traitements chimiothérapiques sont épuisés. Plusieurs protocoles contre le cancer du sein, du côlon et également des maladies du système digestif. Eh bien, aujourd'hui, tous ces protocoles de santé ne peuvent plus être menés à terme puisqu'il n'y a plus de médicaments. Et dehors, dans les camps de réfugiés, les épidémies sont au grand galop.
1: Pour l'Europe aujourd'hui,
2: d'autres attaques.
3: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
4: Ce matin, ce chiffre
5: prudentise les échanges commerciaux.
3: Matin Info, 6h30, 9h, suivez l'actualité en temps réel.
6: 6h47 sur Média, l'heure de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
7: يوميات الفلاح. وصل بنا كلام على المحاربه ضد القمله ديال شجره الحواميد باش ندويو شويه على الشروط اللي خاص توفر في هذه المداويه والمحاربه ضد هذه القمله باش تكون ناجحه وما يكونش الفلاح ملزوم يعاودها مره ثانيه من بعد. فيما يخص اختيار الدواء غادي نتكلموا عليه غدا ان شاء الله. اما فيما يخص الماكينه ولا البوطه خاصه يكون عندها الضغط الكافي في البومبه ديالها ما بين 20 حتى 30 ولا 40 كيلو باش يكون الرش مجهد شويه يدخل الدواء بقوه كبيره للداخل ديال الشجره ولتحت ديال العرش والورق. خاص هكذلك يكونوا عندها الرشاشات مسرحين ومجهدين باش يخرجوا الدواء بسرعه وفي القوه اللي تكلمنا عليها بلا ما يكون الخدام خاصو يتعطل بزاف في كل شجره لان كل شجره خاصها يوصل لها تقريبا ما بين 20 حتى 30 ولا 40 لتر ديال الدواء مخلط مع الماء وهذا الشيء باش تغسل الشجره كلها صح ما يمكن حتى تولي تتقطر. لكن بالطبع هذا العدد ديال الماء وديال الدواء اللي خاصو يوصل لكل شجره تيختلف حسب الكبر ديال كل شجره وحسب التكاثر ديال القمله فيها. وبما ان احسن محل تتخبع فيه القمله في الشجره هما العراش الفوقانيين ديالها احسن ماكينه هي اللي عندها ثلاثه ديال الرشاشات وحده منهم تيمكن الخدام يرش بها من فوق البوطه العراش الفوقانيين ديال الشجره.
8: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 6464 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
9: نصيحه اليوم
7: الاخوان اللي دايرين البحيره على السقاب لا شك انهم تيلاحظوا ان البحيره ديالهم تتبدا تعطش في ساعة في هاد الأيام بسبب الشم الشرقي اللي تيصوت في هاد الوقت ومسألة الطلب ديالها من الماء والزيادة من السقا دائما تنتكلم عليه بالنسبة لا للشجر ولا للذرة والبحيرة بحالها بحالهم. واليوم بغيت نأكد على واحد القضية تتخص بالبحيرة وهي التأثير ديال هاد العطش ديال الدلاح ولا ديال البطيخ على مرض الشهيبة ولا بوبياد. ما تنساوش انه في هذا الوقت بالضبط كل ما عطلنا الماء على البحيره ولا نشفات الارض وما رجعناش في ساعه نرويوها الا وتتكون معرضه لهذا المرض الخطير ديال الشهيبه. اذا السقا المتواصل راه فيه جوج ديال المزيات على الاقل، تيشرب الغرس وتيروى ما خاصو من ماء، وثانيا تنحاربوا بالوقايه ضد مرض الشهيبه شويه.
9: اخبار فلاحيه.
7: دائما فيما يخص تربية الماشية وبالخصوص التغذية ديال البهيم والخرفان وغيرهم دائما تنتلوها بالنصيحة اللي تيعطوها كل الاختصاصيين والباحثين والفنيين في ميدان هاد التغذية ديال الحيوانات اللي تنكسبوهم، وهي نعطيهم دائما العلف المركب واللي مصنوع في المعامل الكثيرة اللي عندنا في بلادنا واللي تيدخلوا فيه جميع المواد اللي لازمة للبهيم باش يكبروا ويهزوا اللحم ولا يعطيو الحليب اللي حنا كاسبينهم من أجلهم. وهذا الشيء ولا دابا تيدخل للراس ديال عدات كسابه اخواننا اللي واهليها دابش عرفوا الفايدة اللي تيجيبها العلف المركب لبهايمهم وكسبتهم كما

0: C'était Holly Murs, Bonkers sur Médian. Il est 6h, passé de 57 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, je propose d'écouter la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في ناحية الريف وفي السواحل اللي في شرق الناظور. أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمش. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة عبدة درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50 و 75% في غالب النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 25 و 32 درجة في دكالة، ما بين 26 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 26 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 39 درجة في ناحية السوس، ما بين 29 و 37 درجة في الساقية الحمراء، 30 و 31 درجة في الشاوية، 33 و 34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة في الريف، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 42 درجة في تادلة، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37 و 41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39 و 42 درجة في تافيلات، وما بين 41 و 45 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الكسيبة اللي تتخرج ترعى على برا في الحصيدة ولا في بلاد الرعاية مهددة بزاف ببعض الأمراض اللي تتركبهم الحرارة العالية والشمس الحارة ديال القايلة في الغنم وبالخصوص في الخرفان الصغار. وهذا علاش يكون مزيان إلى الإخوان الكسابة يجتنبوا يطلقوا كسيبتهم ترعى في السوايع السخونة ديال وسط النهار، ويكون مزيان كذلك إلى يوفروا لهم الماء ديال الشرب قريب لهم باش ما يضرهمش العطش وقوة النشاف. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Médian, l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal, journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Eloutis. Bahir Nourdine.
2: Ça va le faire, Alexia. وسيط المملكة يحذر من عطب كبير في التواصل المؤسساتي ويعتبره من أسباب تأزيم العلاقة بين الإدارة والمواطن. في قطاع غزة توقف العلاج الكيميائي يهدد آلاف مرضى السرطان وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية. في الملف الأوكراني بعد أسابيع من الخلافات الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 21 من العقوبات على روسيا بصيغة مخففة. حرائق الغابات تحاصر جنوب أوروبا، قتل وإجلاء للآلاف والنيران تلتهم عشرات آلاف الهكتارات. أهلا بكم، نستهل النشرة بالشأن المغربي حيث دق وسيط المملكة حسن طارق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بالعطب الكبير في التواصل المؤسساتي، معتبرا أن عددا من مدبري الشأن العام ما زالوا ينظرون إلى التواصل باعتباره ترفا رغم ما يترتب عن ضعفه أو غيابه من توترات مرفقية قد تمتد إلى توترات

0: اجتماعية. وأكد طارق خلال تقديم تقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 25 و2000 أن تجربة مؤسسة الوسيط مع قطاع الصحة كشفت وجود اختلالات بنيوية في هذا المجال، مبرزا أن المؤسسة تراهن ضمن مخططها الاستراتيجي 25-30 و2000 على تعزيز الحكمة المرفقية وفتح أو المرفقية وفتح فضاءات للحوار بين الإدارة والمرتفقين. خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط الخاص بالتواصل المؤسساتي بالمغرب نتعرف عليها على لسان حسن طارق وسيط المملكة، اتصل به أيمن الأحمد.
1: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية، كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا، نظمنا فيه عشرات جلسات استماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرتفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
0: حسن طارق وسيط المملكة متحدثا عن خلاصة تقرير المؤسسة الخاص بالتواصل المؤسساتي بالمغرب بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلين متعهدي وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية. تم الخميس بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 23 من شتنبر القادم. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس أقر الرئيس قيس سعيد الخميس عفوا رئاسيا خاصا على المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عياش زمال المحكوم بالسجن 31 سنة والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري المسجون منذ أكتوبر من عام 23 و2000. لغزة نخصص الملف التالي من هذه النشرة. في القطاع الفلسطيني تتفاقم الأزمة الصحية مع تحذير وزارة الصحة من أن نفاذ أدوية العلاج الكيميائي أدى إلى شلل جيبي كامل في خدمة علاج السرطان، معتبرة أن توقف البروتوكولات العلاجية يمثل حكما بالإعدام البطيء على آلاف المرضى. وفي ظل تعذر سفر المرضى للعلاج خارج القطاع واستمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار، تشير المعطيات إلى وفاة نحو 1500 مريض أثناء انتظار الإجلاء الطبي، بينما يسجل القطاع يوميا وفيات جديدة في صفوف مرضى السرطان وتصفية الكلي. توضيحات أوفى حول هذا الواقع نتابعها مع زاهر الوحيدي المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اتصل به أيمن الأحمد.
2: واقع كارثي جدا الواقع الذي يعيشه مرضى الأورام، أكثر من 11 ألف مريض في قطاع غزة يواجه ظروف صعبة وظروف قاسية منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة على مدار أكثر من 3 سنوات. هؤلاء المرضى كانوا يتلقوا الخدمة الصحية في مجمع أو مستشفى الصداقة التركي، مستشفى الأورام الوحيد في قطاع غزة. منذ بداية الحرب تم تدمير هذا المستشفى بالكامل وتوقفت خدمة الأورام لقرابة عام كامل منذ بداية الحرب حتى منتصف مايو 2024، ومرضى الأورام لا يتلقوا أي خدمة أو أي علاج، ولم تستطع وزارة الصحة تقديم أي خدمة لهم، إلى حين تم إعادة تكوين مركز بسيط للأورام في مجمع ناصر الطبي في ذلك الوقت في رفح، خدمات بسيطة لهم، خدمات علاج وخدمات تشخيص. نحن نواجه صعوبات جمة، المرضى تقريبا أكثر من 4000 مريض أورام لديهم تحويلات جاهزة للإجلاء الطبي، لكن التعقيدات وظروف سفرهم هي ظروف معقدة جدا نتيجة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على سفر المرضى. يتمكن فقط 20 مريض يوميا من السفر، من ضمن 20 مريض ربما يكون مريض أو 2 أو 3 على أقصى تقدير من مرضى الأورام فقط.

0: زاهر الواحدي المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. شرق أوسطيا كذلك، وبعدما هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تأثرا بهذا التصعيد الجديد، ومع ازدياد المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية، تجاوزت أسعار النفط الخميس مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى في بحر شهرين. بعد مفاوضات استمرت أسابيع شهدت اعتراضات من عدة دول أعضاء، توصل أمس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، وتتضمن الحزمة أساسا تثبيت سقف أسعار النفط الروسي عند $44 للبرميل، وتشديد القيود على القطاعين المالي والعملات المشفرة، مع إدراج شخصية روسية جديدة على قوائم العقوبات مقابل التخلي عن عدد من المقترحات المثيرة للخلاف، من بينها حظر تأشيرات للمقاتلين الروس وبعض القيود التجارية في إطار تسوية تهدف إلى الحفاظ على إجماع دول التكتل. التفاصيل في روبورتاج مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
1: بتصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على موسكو، أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا في مسار يواصل استهداف مفاصل اقتصاد الحرب الروسي وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وأفادت بروكسل بأن الحزمة الجديدة تستهدف قطاعي المالية والطاقة وتشدد القيود على أسطول الظل الروسي، تمهيدا لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى أوروبا. فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المتتالية حققت أهدافها في إضعاف اقتصاد الحرب الروسي، وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل.
2: لقد نجحنا في اعتماد 20 حزمة عقوبات حتى الآن، وهذه الحزم تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وهو توجيه ضربات إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا، وبالتالي دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة أوكرانيا. أما الحزمة 21 فهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي من خلال الإجراء الكتابي. هكذا جرى الأمر في الحزم 20 السابقة والتي تحقق الهدف المنشود منها، وهو توجيه ضربة إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيراً.
1: تكشف العقوبات الجديدة حجم إصرار التكتل على تجفيف منابع تمويل آلات الحرب الروسية عبر فرض قيود على قطاعي المال والطاقة، وتفرض هذه التدابير ضغوطاً هيكلية لدعم كييف مع بقاء تحدي منع الالتفاف عليها. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، وتحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها. آخر محطات النشرة أوروبية، حرائق الغابات مؤججة بموجات الحر والرياح والجفاف واصلت اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا إيطاليا وإسبانيا، مخلفة على الأقل 3 قتلى من رجال الإطفاء وإجلاء أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب فرنسا، فيما تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق. وتؤكد بيانات أوروبية أن العام 26 و2000 يعد ثاني أكبر الأعوام تضررا بحرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين. في المتابعة سفيان أومن حود.
2: مشهد يغطي عليه الدخان واللهب، حرائق الغابات تواصل زحفها على جنوب أوروبا. ففي جنوب غرب فرنسا أجلي أكثر من 12 ألف شخص من منازلهم ومخيماتهم السياحية بعدما التهمت النيران آلاف الهكتارات، فيما قتل 2 من عناصر الإطفاء أثناء مكافحة الحرائق. وعلى الضفة الأخرى من المتوسط تتواصل في إيطاليا مواجهة عشرات الحرائق في سيقليا وكالابريا، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية وأدت النيران إلى مقتل أحد عناصر الإطفاء وإجلاء سكان ومرضى من المناطق المهددة. إسبانيا هي الأخرى لم تسلم من زحف النيران، فرغم تحسن الأوضاع في بعض المناطق لا تزال أكبر بؤر الحرائق شمال مدريد تأتي على مساحات واسعة من الغابات، في وقت يحذر فيه رجال الإطفاء من أن تعافي هذه المناطق قد يستغرق عقوداً. يأتي هذا في وقت تسجل فيه أوروبا هذا العام ثاني أكبر مساحة التهمتها الحرائق خلال العقدين الأخيرين، فيما يؤكد علماء المناخ أن التغيرات المناخية وموجات الحر والجفاف غير المسبوقة تحول غابات أوروبا إلى بيئة أكثر قابلية لاشتعال النيران صيفا بعد آخر.
0: شكرا لك سفيان، معك نهني النشرة والكلمة.

0: متعودوا لك أليسيا.
1: Merci beaucoup Nourdine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition après l'actualité générale. C'est le moment pour nous de nous concentrer sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté ce vendredi par Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
2: Bonjour Alicia. صباح الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث الصباح الرياضة بأخبار المنتخب المغربي النسوي الذي واصل مرحلة التحضير لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تستضيفها المملكة في الفترة الممتدة بين 26 من يوليو وإلى غاية 16 من غشت، حيث يركز الطاقم التقني على تجهيز اللاعبات بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة الافتتاحية يوم الأحد أمام كينيا. خورخي فيلدا الذي سبق وقاد لبؤات الأطلس في كأس أمم إفريقيا الماضية وبلغ المباراة النهائية يسعى خلال هذه النسخة إلى تقديم أداء متميز ومحاولة خطف اللقب بعد وصفة آخر نسختين. الجاهزية كاملة بالنسبة لرفيقات غزلان الشباك، والقرعة كانت رحيمة نسبيا بهن، بمعنى المنتخب المغربي سيلعب على رأس أو سيلعب في مجموعة أولى تضم كينيا والجزائر والسنغال، ومن المنتظر أن يتأهل على رأسها إلى الدور الثاني بالنظر إلى الفوارق المهمة بين المنتخب المغربي وهذه المنتخبات. طبعا يراهن أيضا أو تراهن لبؤات الأطلس على الدعم الجماهيري الكبير المرتقب انطلاقا من مباراة المنتخب الكيني يوم الأحد المقبل انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. قبل هذه المباراة الجزائر ستواجه السنغال انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي. نواصل من المغرب لكن مع أخبار الأندية المغربية، حيث قرر نادي الفتح الرباطي إنهاء مهام المدرب سعيد شيبة وطاقمه التقني موجها لهم خالص الشكر والتقدير على ما بذلوا من جهود خلال فترة إشرافهم على الفريق الأول. وأضاف النادي في بلاغ رسمي أنه يتمنى لسعيد شيبة وطاقمه التقني كامل التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة. وختم الفتح بلاغه بتأكيد على مواصلة العمل بما يخدم مصالح النادي طبعا الذي يسعى لتحسين مستوى تنافسيته خلال الموسم الجديد بعد فشله في المنافسة على لقب البطولة المغربية التي آلت في آخر الأمر لصالح نادي المغرب الفاسي. من جانبه يراهن على خبرة عبد الله خفيفي لتدعيم خطه الخلفي استعدادا للموسم الجديد. الحركة الدؤوبة التي يعرفها الميركاتو المغربي خلال هذه الفترة تشغل بال نادي المغرب الفاسي الذي فرط في مهاجمه سفيان بن جديدة لصالح الأهلي المصري مقابل 3 ملايين يورو تقريبا، ويسعى لتعويضه بمجموعة من الأسماء سواء في خط الهجوم أو في باقي مراكز الملعب. نادي الجيش الملكي ودع ربيع حرمات بعد أن نشر رسالة على موقعه على حساباته عفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خلالها عن امتنانه الكبير للاعب وأتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة. ربيع حرمات بعد سنوات من العطاء بقميص العساكر يتجه إلى الدوري القطري، بالضبط إلى نادي الشمال الذي أنهى الموسم الماضي وصيفا للسد بطل الدوري، وسيشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي فرصة أخرى بالنسبة لربيع حرمات من أجل التألق وإبراز اسمه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم المغربية. والميركاتو المغربي على الصعيد الأوروبي والعالمي هذه المرة يعني عبد الصمد الزرزوري وسفيان أمرابط الأول قد ينتقل إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي بعد رغبة كبيرة من المدرب الباسكي أوناي إيمري الاعتماد على النجم المغربي، والثاني قد يجد نفسه في تجربة في الدوري السعودي رفقة نادي القادسية السعودي. سفيان أمرابط أبدى موافقته مبدئيا على هذه الصفقة في انتظار الاتفاق بين نادي القادسية وبين نادي فينرباتش التركي. الفريق السعودي يعرض 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات النجم المغربي. أما في أخبار كرة القدم الإفريقية، أكدت الكونفدرالية الإفريقية بشكل رسمي أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقررة بكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ستقام بمشاركة 24 منتخبا، نافية صحة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة. أضافت الكاف في بلاغ رسمي أن رئيسها باتريس موتسيبي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء أن نظام البطولة سيظل كما هو بمشاركة 24 منتخبا وطنيا مشاركة

مشددا على أن المعلومات التي تحدثت عن تغيير عدد المشاركين غير دقيقة. هذا الأمر يعني أكثر نسخة 2028، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيعقد اجتماع الأحد المقبل بالعاصمة المغربية لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة

0: حاسم. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية اللحظة، والبداية مع أخبار نادي برشلونة، حيث سيغيب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ عن فريقه لمدة أسابيع بسبب تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى. برشلونة أعلن عن ذلك، وأكد الفحوصات التي أجريت لفرينكي دي يونغ أكدت وأوضحت عن وجود تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وهذا ما سيبعده عن الملاعب في ضربة موجعة بالنسبة للمدرب الألماني هانزي فريك، الذي واصل سعيه لتدعيم الصفوف بعد أنتوني جوردن من نادي نيوكاسل. الفريق حسم التعاقد مع اللاعب الألماني كريم أديمي الذي وقع على عقد حتى 2031 مقابل 29 مليون يورو دفعها برشلونة لنادي بوروسيا دورتموند الألماني. ومع أخبار الميركاتو أيضا، مانشستر سيتي كسر أرقامه القياسية السابقة بتعاقده مع اللاعب إليوت أندرسون من نادي نوتنغهام فورست. الصفقة بلغت 135 مليون يورو، وهي الأضخم في تاريخ النادي الأزرق. في حين الأخبار المتعلقة بالمدربين تأتي بالجديد على الساحة الأوروبية مع المنتخبين الفرنسي والألماني، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي عقب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية دون الكشف عن هوية المدرب. لكن وسائل إعلام فرنسية أكدت أن زين الدين زيدان هو من سيتولى تدريب المنتخب الفرنسي، بينما في ألمانيا يورغن كلوب على أعتاب تدريب المنتخب الألماني. الاتحاد الألماني يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا قد يحمل هذا النبأ الذي صار معروفا بين وسائل الإعلام الألمانية خصوصا. أما بالنسبة لآخر أخبار كأس العالم، فالاتحاد النرويجي يستعد إلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي بشأن تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب الأمريكي فلورين بالوغون في مونديال 2026، وهو طابع آخر من الاحتجاج ينهجه الاتحاد النرويجي بعد ما صاحب كأس العالم الأخيرة من احتجاجات كبيرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم. أخيرا، كرة القدم الأوروبية تتواصل في هذه الفترة من خلال إجراء الدور التمهيدي الأول من مسابقة الدوري الأوروبي. سانت غالن فاز على بنفيكا أمس بهدفين لواحد، بيشكتاش التركي تغلب على ميتلاند بهدف، وفيريس شيفاروس فاز على تفنتي الهولندي بهدفين لواحد. مباريات الإياب تجرى بعد أسبوع. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: ميدي أن كازابلانكا 99.6 رابات 97.5
2: Matin Info, Alicia Mihami.
3: 7h passée de 20 minutes sur Médien, et comme chaque vendredi, c'est le moment pour nous de retrouver le magazine de la politique française. Et nous sommes donc avec notre éditorialiste politique Jean-Marie Colombani. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Merci d'être avec nous, Monsieur Colombani. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce matin, on va parler de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, le Premier ministre français qui veut laisser sa marque avec le projet de budget 2027, après avoir hérité d'un budget qui avait été rédigé par son prédécesseur, François Bayrou, l'année dernière, et avoir été obligé à multiplier les concessions pour passer cette loi l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on sait déjà à l'heure actuelle de ce projet de loi de finances ?
4: Bah, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un exercice très difficile, parce que les comptes sont en très mauvais état, comme chacun le sait, et donc dégager un budget qui prévoit un certain nombre d'économies, ça va être extrêmement difficile, d'autant qu'il va, on va baigner dans une atmosphère préélectorale, puisque l'élection présidentielle approche, et que dans les périodes électorales comme cela, c'est jamais propice à des efforts ou à des économies, et que beaucoup vont rivaliser d'ingéniosité pour proposer des dépenses, en fait, des actions supplémentaires. Donc le premier travail du Premier ministre, ce sera d'essayer de cantonner tout cela et de produire une feuille de route qui soit acceptable par l'ensemble des ministères, mais qui vont se traduire par quand même de solides économies. La vraie inquiétude, en fait, c'est qu'on ne voit pas comment compte tenu des efforts qui sont à faire, compte tenu aussi des secteurs que l'on ne peut pas faire reculer. Par exemple, on ne peut pas toucher

0: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا 1.

0: تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: L'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
2: 7h58 sur Média. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Dans quelques minutes après votre journal, vous retrouverez l'invité de la rédaction. Ce matin, ce sera Nadir Sinasser, acteur associatif, président de Zero Waste Skrirat et expert en gestion de déchets. Juste avant ça, je propose de jeter un œil aux couleurs du ciel dans notre région.
3: بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة مع انخفاض قليل في درجات الحرارة. 26 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء والصبيرة، 27 درجة بأسفي، 28 درجة بطنجة والعيون، 30 درجة بأكادير، 34 بفاس والناظور، 38 درجة بمراكش، 40 درجة بوجدة، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بالرشيدية. بالجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، 36 درجة تسجل بالجزائر العاصمة ووهران وتمن راست، 34 درجة بكل من عنابة وبجاية، 42 درجة بقسنطينة وتيارت، 47 درجة بغدايا، و 49 درجة ببسكرة وأدرار. في تونس جو صاف وسماء مشمسة بمختلف المدن، 38 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بجربة، 39 درجة بصفاقس وقابس، 37 درجة بسوسة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، 47 درجة بقفصة، و 49 درجة بتوزر.
2: Il est 8h sur Média, alors pour vous de retrouver un nouveau journal. Et Nourdine Elouti est donc de retour en studio pour une nouvelle édition. Rebonjour Nourdine.
4: Alam bika Alicia, alam bikoum Moussamana Kiram, ilaykoum Anawina Thamina. تصعيد جديد بشرق الأوسط. واشنطن تستخدم قدرات عسكرية متطورة في استهداف مواقع داخل إيران، وترامب يهدد باستخدام وصول إيرانية بالولايات المتحدة لتعويض السفن المتضررة من الأعمال العسكرية الإيرانية. ملف مياه النيل يعود إلى الواجهة من جديد. القاهرة ترفض مخططا إثيوبيا لإنشاء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق. مناظرة علنية لمرشحي الأمان العامة للأمم المتحدة في مسال سباق دبلوماسي لاختيار خليفة لغوتيريش على رأس المنظمة الأممية. في تونس من المخابز إلى المستشفيات، أزمة الانقطاعات المتكررة في الكهرباء تصيب العديد من القطاعات الحيوية بالشلل. وفي صفحة الرياضة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ينفي نيته ورفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 27 و2000، وقرار حاسم بخصوص ملف يصدر الأحد القادم بعد اجتماع في الرباط. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد الساحة بالشرق الأوسط. مع التصعيد المتواصل يرى مراقبون أن الصراع الإيراني الأمريكي يمر بمنعطف هو الأخطر منذ سنوات، مع ترقب إيراني لإنزال أمريكي محتمل رجحت تقارير أن يكون في 4 جزر بمضيق أورمز. المرحلة الجديدة من التصعيد تتسم باستخدام واشنطن أسلحة وقدرات عسكرية متطورة في استهداف مواقع داخل إيران ضمن عمليات تقول إنها تهدف إلى لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتأمين الملاحة الدولية. في المقابل وسط طهران رد باستهداف مواقع في الكويت الأردن والعراق في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة ويثير تساؤلات بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة وأفاق التصعيد في المنطقة. للمزيد حول هذه التطورات ومؤشراتها وكذا دلالاتها نتابع توضيحات العميد المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي تحدث لأيمن الأحمد من بيروت.
5: أولا لا شك أنه أصبح كل ما تم التوصل إليه في إسلام أباد يعني من الماضي. ظروف سقوط هذا الاتفاق الإطار كانت واضحة، أنه اعتقدت إيران ربما أنه وإن كان بتسوياتنا وفي مرحلة التفاوض أن تستعيد نوع من وجودها ونفوذها في المنطقة وربما إجراء صفقات مع الولايات المتحدة على حساب دول المنطقة. واعتقدت كذلك الولايات المتحدة أنه الضربات العسكرية التي تلقتها إيران أصبحت كافية لكي تذهب إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة. يعني الحسابات كانت خاطئة من الجهتين، وبالتالي كان العودة إلى الحرب بدت يعني من خلال جولات التفاوض التي تلت الاتفاق الإطار أنه العودة إلى الحرب أصبحت حتمية. اليوم يعني التصعيد مفتوح من قبل الجهتين، إيران متمسكة بمواقفها وتبدو كذلك الولايات المتحدة عازمة ربما من خلال ما نقرأ. يعني هل يفضي كل هذا استخدام القاذفات البي 1؟ هذا يأتي طبعا ضمن الضغط العسكري وتدمير القدرات العسكرية، ولكن قد لا يكون هذا هو المسار الذي سيؤدي إلى تغيير في الاستراتيجيات الإيرانية وفي عودة إيران عن كل مواقفها السابقة.
4: خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت. وبعدما هاجمت جماعة الحوثية اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين أمس في البحر الأحمر، توعد الرئيس دونالد ترامب مجددا إيران والجماعة مؤكدا أن سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشاحنات أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها سيتم باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. تأكد ترامب عقبه رد فوري من وزير الخارجية الإيراني قال فيه إن الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة سابقة خطيرة ومؤججة للصراع. مؤشرات التصعيد بالشرق الأوسط والمخاوف من تعطل الإمدادات الخام العالمية انعكست فورا على أسعار النفط في الأسواق الدولية، تجاوزت الخميس مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى خلال شهرين. إلى نقطة أخرى من خارطة العالم بتوتر خاص، محوره القاهرة أديس أبابا وموضوعه النيل. المخاوف المصرية تجددت بعد تقارير حديثة صدرت عن الإعلام الإسرائيلي والإثيوبي تحدثت عن نية أديس أبابا تشييد 3 سدود جديدة على النيل الأزرق. وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أفاد في تصريحات صحفية بأن القاهرة سبق رفضت هذه المشاريع منذ العام 2010 بسبب آثارها السلبية على حصتها من المياه وأمنها المائي، محذرا من أن المضي في تنفيذها يعكس مساعي إثيوبيا لفرض مزيد من السيطرة على تدفقات النيل الأزرق. قراءة في هذا التوتر القديم المتجدد بين مصر وإثيوبيا بسبب مياه نهر النيل نتابعها على لسان أمان الطويل رئيسة قسم دراسة الإفريقية بمركز الأهرام لدراسة السياسية والاستراتيجية، تحدثت من القاهرة لأيمن الأحمد.
6: إثيوبيا تريد تكثيف مياه النيل أو تحويل مياه النيل ليكون نهرا إثيوبيا، يريدون عمل سدود متوالية بحيث أولا أنها تخفف على بعضها البعض مستوى قوة المياه، اثنين أنها تحدث كل موارد النيل الأزرق لصالح السدود طبقا للجغرافيا الإثيوبية. الحقيقة ده مهدد ليس لمصر فقط، أنا أظن أنه مهدد للعالم العربي، لأنه سد النهضة حتى هذه اللحظة عناصر الأمان في سد النهضة حتى الآن مجهولة، وكان هناك تصريح من مسؤول إثيوبي أنه البيانات الفنية الخاصة بسد النهضة لن يتم تداولها مع دول الإقليم ولا مع العالم فيما يتعلق بإثبات أن معامل الأمان لسد النهضة هو آمن. نحن أمام سد معامل الأمان بالنسبة له مجهول، وبالتالي هو مهدد للحياة الإنسانية في منطقته والمناطق المحيطة به، وطبعا المناطق المحيطة به فهي دي المشكلة الرئيسية. يعني يجب النظر المسألة من هذه الزوايا بحيث يكون هناك في نوع من أنواع الاطمئنان الإقليمي وربما الدولي فيما يتعلق بمعامل الأمان.
7: أماني الطويل رئيسة قسم الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. وفي إثيوبيا أيضا تصاعدت المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في إقليم تيغراي بعد تبادل خطابات حادة بين الحكومة الاتحادية وقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، ترافقت مع اتهامات بالتجنيد القسري وتحركات سياسية وعسكرية متبادلة. المنطقة الواقعة شمال البلاد شمال إثيوبيا شهدت حربا مدمرة بين عامي 2022 و2000. إلى المحطة التالية من هذه النشرة، الأنظار اتجهت الليلة المنقضية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث خاض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام أول مناظرة علنية قبل أيام من انطلاق تصويت داخل مجلس الأمن لاختيار خليفة لأنطونيو غوتيريش. ويأتي السباق في ظرف حساس تعيشه المنظمة التي تواجه أزمة مالية وتراجعا في الثقة الدولية، فيما تتباين مواقف القوى الكبرى بشأن أولوياتها ومستقبلها وسط منافسة مفتوحة لا يزال اسم الفائز فيها بعيدا عن الحسم. من واشنطن هذه مراسلتنا إكرام بن عائشة.
8: على مدى 90 دقيقة استعرض المرشحون الستة رؤاهم لإصلاح الأمم المتحدة وناقشوا ملفات من بينها الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، إضافة إلى سبل تعزيز فاعلية المنظمة. ورغم اتفاقهم على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة فإنهم اختلفوا في الكيفية. وفي هذا السياق رأت وزيرة الخارجية السابقة في غايانا كارولين رودريغيس بيركن أن الأمين العام يجب أن وصل الدفع نحو الحوار حتى في ظل انقسام مجلس الأمن.
9: لم نتمكن من تحقيق النتائج التي كنا نأملها فيما يتعلق بالتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، لكنني أؤمن بأن هناك مساحة يمكن للأمين العام أن يتحرك فيها عندما يعجز أعضاء مجلس الأمن عن التوصل إلى اتفاق، وذلك من خلال طرح خيارات قد تسهم في فتح باب الحوار بين أطراف النزاع. أنا أدرك تماماً تعقيدات المشهد الجيوسياسي، لكن هناك أمراً واحداً لا يملك الأمين العام رفاهية القيام به، وهو التوقف عن المحاولة.
8: أما بالنسبة لنائبة الرئيس السابقة في كوستاريكا ريبيكا غرينسبان، فرأت أن نجاح الأمين العام المقبل يقاس بقدرته على بناء أمم متحدة أكثر فاعلية ومرونة.
10: أود أن أرى الأمم المتحدة وقد استعادت ثقة الدول والشعوب واستثمر هذه الثقة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أمما متحدة أكثر وحدة وأكثر فاعلية وأكثر مرونة. كما أطمح إلى أمين عام يفتح آفاقا جديدة للشراكات ويعزز التعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء في الجمعية العامة.
8: تأتي هذه المناظرة قبل أسبوع من بدء مجلس الأمن جولات التصويت الاستطلاعي غير الرسمية التي ستمهد لاختيار المرشح الأوفر حظا لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 من ديسمبر المقبل. من واشنطن إكرام بن عائشة لإمادية.
7: فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وغرم تكتل المجموعة الأمريكية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة مثل جوجل فلايت للرحلات الجوية أو جوجل أوتيز للفنادق بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو فرضت لأن جوجل لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. إلى ملف مغاربيات النشرة، في تونس تتواصل تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر قياسية تضرب البلاد منذ أسبوعين، مخلفة أزمات معيشية طالت عددا من القطاعات الحيوية. فمن نقص الخبز إلى الاكتظاظ في المستشفيات بسبب تعطل أجهزة الأكسجين المنزلية، تتسع دائرة المعاناة في انتظار حلول عاجلة، فيما باشرت النيابة العمومية فتح تحقيقات قضائية للوقوف على ملابسة هذه الانقطاعات. مراسلون من تونس فاتح الفلاحي يرصد في الروبورتاج التالي تفاصيل الأزمة وانعكاساتها على الحياة اليومية للتونسيين.
11: في حي رواد ضواحي العاصمة اكتظاظ وطابور في أحد المخابز لأنه الوحيد من ينتج الخبز. انقطاعات الكهرباء حكمت على 8 مخابز بالتوقف في الحي، يقول الخباز بديع.
12: اليوم اكتشف فيه الباقيات وفات 6:30 ولا 7 متاع العشاء. انت تقص الضو على 8 كوش وتخلي كوش تخدم، كيفاش تخدم لك العباد؟
11: مشهد المكابدة من أجل الخبز بات متكررا في تونس والغضب متصاعدا على تردي الأوضاع.
13: قمة السعادة أخوي نضرب 5 سوايع على 2 باقيات، شكون كيفنا؟
14: بالنسبة لريانا اللي يخدموا بالضو كلهم أغلبيتهم مسكرين، مخابز وميكانسيانات وريستورونات وكل العباد واقفة حالة من حكاية الضوء ذي سخانة وقسان ذو فماش خبز.
15: أنا نعاني ذو مش مرة يقص في النهار، يقص كذا مرات.
11: تشهد المستشفيات اكتظاظا بسبب موجة الحرارة بعد أن لجأ إليها مرضى التنفس، فآلات الأكسجين توقفت جراء انقطاعات الكهرباء. كشف رئيس جمعية الأطباء الشبان عن رقم صادم، ما بين 150 و200 شخص فارقوا الحياة جراء موجة الحر، وهو ما لم تؤكده وزارة الصحة رسميا. الطبيب المختص في الأمراض التنفسية والإنعاش والعناية المركزة رفيق بوجدارية:
16: فما توافد كبير على المستشفى، داخل بعض المستشفيات هنالك اجتماعات للجان الطبية لإطلاق عنان البلان أورسيك، البلان دو سكور، البلان بلان، تمكين الناس هذوما من أسرة داخل المستشفى.
11: وكشفت مصادر أن النيابة العمومية باشرت فتح تحقيقات قضائية في ملابسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تأكيد الخبراء على أن إنتاج تونس بات عاجزا عن مجاراة ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك فاق 30%. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
7: في شأن تونسية أيضا، أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة المسجون راشد الغنوشي الخميس بأن موكلها في وضع صحي حرج، وذلك عقب تقارير عن تعرض الرجل البالغ 85 عاما لحالة إغماء وإعياء شديدين مع استمرار منعه من تلقي زيارات عائلية. من متفرقات الشؤون المغاربية، في المغرب انعقد أمس بسلا الجمع العام التأسيسي للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، وتوج بانتخاب المغرب الإجمالي رئاسة هذه المنظمة الجديدة التي سيكون مقرها في الدار البيضاء. المنصة المؤسسية الجديدة تهدف إلى ضخ دماء ودينامية جديدة في العمل العربي المشترك في هذين القطاعين الاستراتيجيين. إلى التقرير الرياضي الثامنة، بعد كثير من الرواية والتكهنات، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميا نفيه نية رفع عدد المنتخبات المشاركة في كان 27 و2000، وفي الأجندة اجتماع مرتقب بعد غد الأحد بالرباط يحسم الجدل الدائر بخصوص الملف. يوسف الشاطر:
17: الكاف يؤكد بشكل رسمي أن نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027 المقررة بكل من كينيا، أوغندا وتنزانيا ستقام بمشاركة 24 منتخبا، نافيا بذلك صحة الأنباء رجت حول رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رئيس الكاف باتريس موتسيبي شدد خلال مؤتمر صحفي سابق على أن نظام البطولة سيظل كما هو دون أي تغيير، مؤكدا أن الأخبار المتداولة بشأن زيادة عدد المنتخبات غير دقيقة، وأن النسخة المقبلة ستجرى خلال شهري يونيو ويوليوز 2027. تصفية المؤهلة تنطلق خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2026 وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد الاتحاد الافريقي سابقا استعدادا لهذا الحدث الكروي. في وقت سيعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا حاسما على هامش كأس افريقيا للسيدات الاحد المقبل بالعاصمة الرباط، مناقشة عدد من الملفات ومن ضمنها تأكيد رفع عدد المنتخبات والنسخة المعنية بذلك، بالاضافة الى مناقشة المقترح المصري الذي يتصدر جدول اعمال الاجتماع والمتمثل في طلب يقضي برفع عدد الاندية المشاركة في مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية. رئيس الكاف أوضح أن المقترح المصري أحيل إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه قبل عرضه على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي في إطار تطوير المسابقات القارية بما يخدم صالح كرة القدم الأفريقية.
7: شكرا لك يوسف الشاطر. مع كانون النشرة الكلمة بعد فاصل تعود إلى أليسيا.
0: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.
18: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
1: Matin Info, Alicia Mihami.
2: 8h passées de 16 minutes sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est le moment pour nous de retrouver notre invité de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau modèle de gestion, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. C'est un projet que vient d'annoncer l'établissement de coopération intercommunale Albouraz, qui regroupe 17 collectivités territoriales, dont les trois communes urbaines de Tanger, Assila et Guesnaya. Au-delà de la simple collecte, ce projet a vraiment pour ambition de transformer les déchets en ressources dans un contexte où la croissance démographique, l'urbanisation ou encore les exigences environnementales imposent de repenser en profondeur les politiques publiques en matière

0: القاعات السينمائية المغربية أيها السادة تعرض فيلم الأوديسا. هل أنا سعيد بأن يعرض الفيلم عندنا بالتزامن مع عرضه في القاعات العالمية؟ نعم سعيد جدا، سأشرح السبب في ركن اليوم. هو شريط صور بشكل جزئي عندنا في المغرب في عدة أمكنة، من ضمنها قرية أيت بن حدو في ورزازات والصويرة وفي الداخل جنوب المملكة العزيزة. من هذا المنطلق أنا سعيد بأن يكون المشاهد المغربي من ضمن أوائل من يشاهدون أكبر إنتاج سينمائي عالمي حاليا، لأنه صور أيضا عنده في بلده أي في المغرب. بالنسبة لي حاليا ليس المهم أين ستشاهد الشريط، المهم بالنسبة لي هو أن تشاهده وكفى، أن يكون لدينا عدد كبير من مغاربة شاهدوا الأوديسا ليناقشوه مثلهم مثل بقية الناس في بقعة أخرى، خصوصا وأن المغرب ومناظر المغرب حاضرة فيه وبقوة. هنا سأفتح قوسا صغيرا وسأستعمل عبارات تقنية، وأتمنى من المتابع قليلا من تركيز حتى لا يرفع الفهم، أن يفهم ولو القليل حتى لا يزيد عليه أحد فيما بعد. في بلدان كثيرة منها بلدان متقدمة سينمائيا هناك عدد قليل من قاعات تتوفر لها مقومات استضافة الأوديسا والعرض في ظروف مثالية جدا وبشكل كلي. الملايين سيشاهدونهم مثل ما نشاهده نحن، فئة قليلة من المحظوظين الذين يقطنون بالقرب من إحدى دور السينما القادرة على عرض أفلام آيماكس 70 ملم. أتحدث هنا عن استخدام نسخ فيلمية ضخمة بقياس 70 ملم وبصيغة 15 ثقبا تعرض على شاشات آيماكس عملاقة بنسبة أبعاد 143:1. يوفر هذا التنسيق دقة استثنائية وعمقا بصريا كبيرا والتكوين الكامل الموسع الذي التقطته كاميرات نولان، وهو أيضا تنسيق العرض الذي دافع عنه المخرج باستمرار طوال مسيرته المهنية. طيب، عدد القاعات التي تتيح هذا الأمر قليلة جدا في العالم، ما العمل إذن؟ هل نشاهده أم لا؟ طبعا نعم، نحن جزء من هذا العالم أيها السادة، ويجب أن نشاهده بما هو متاح. عدد محدود جدا من دور السينما حول العالم يمتلك التجهيزات اللازمة لعرض أفلام آيماكس 70 ملم. لكي أكون صريحا أكثر، في العالم بأسره وبعيدا عن الأرقام المبالغ فيها أحيانا من لدن أناس لا يشاهدون أصلا السينما، يوجد فقط بين 30 إلى 40 دار سينما حول العالم قادرة على عرض فيلم الأوديسا بصيغته الأصلية 1570، وذلك لأن أجهزة عرض أفلام آيماكس السينمائية يعود تصنيعها إلى عقود مضت ولم تعد تنتج اليوم. الأوديسا أيها السادة تجربة، وهذه التجربة يجب أن تعاش. كل يشاهد الشريط حسب ما هو متاح له، نجوم عالميون من ضمنهم مات دايمون وأن هاثاواي وروبرت باتينسون وتوم هولاند ولوبيتا نيونغو وتشارلي ثيرون، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة الأخرى. حضور هذه الأسماء في إنتاج ضخم صور جزئيا عندنا في المغرب يعكس الرهان الكبير الذي يضعه كريستوفر نولان على هذا المشروع السينمائي. أسباب كثيرة إذن تجعلني أحفز المترددين لمشاهدة الفيلم حين تتاح لهم الفرصة. أعلم بأني لن أقنع الكثير ممن ألفوا العناد من أجل العناد، هؤلاء لم أتوجه إليهم اليوم، توجهت فقط لعشاق السينما لكي لا يضيعوا الفرصة. نعم الأوديسا الأوديسي فرصة، وفرص المشاهدة الجميلة في السينما صارت قليلة جدا أيها السادة. أتمنى بأن لا تهدروا فرصة مشاهدة الأوديسي، والسلام، إلى الملتقى.
1: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
3: Il est 9h sur Medi1, Matin Info, c'est donc terminé. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Je vous dis à demain pour une nouvelle tranche d'information et je vous laisse

0: synthèse en compagnie de Asma Bachri pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Asma.
1: Bonjour Alicia, ahlan bikoum mustami'in. أهلا بكم. موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران طالت هذا الصباح مقر قيادة تابع لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمال البلاد، ما ألحق أضرارا بقسم من المعدات في المجمع وفق وسائل إعلام رسمية. وقد أعلنت طهران عن مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء ضربات أمريكية جنوب غرب البلاد، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستحمل أي دولة تشارك أو تعاون أو تساند الولايات المتحدة المسؤولية في الضربات عليها، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق الرد. على 60 شريكا تجاريا أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة دخلت حيز التنفيذ اليوم وتتراوح بين 10 و12%، وتطال اقتصادات مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي. وتحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها. في سياق آخر، غرامات أمريكية على الأجانب، حيث أفادت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية بأنها فرضت غرامات إجمالية تتجاوز 84 مليار دولار منذ بداية 2025 على الأجانب في وضع غير قانوني الذين رفضوا مغادرة الأراضي الأمريكية بشكل طوعي. وتشمل هذه الغرامات عقوبات مالية قدرها 998 دولار عن كل يوم يقضيه شخص أجنبي في وضعية غير قانونية في حال لم يغادر الأراضي الأمريكية بعد صدور أمر نهائي بترحيله. في باقي أبرز الأنباء، أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة فيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وخلال الأيام الأخيرة تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. إلى المغرب، وبسلا انعقد أمس الجمع العام التأسيس للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، وتوج بانتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة التي سيكون مقرها في الدار البيضاء. المنصة المؤسسية الجديدة تهدف إلى ضخ دينامية جديدة في العمل العربي المشترك في هذين القطاعين الاستراتيجيين. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن حوالي 11 مليون شخص في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من عام 2026 رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. وذكرت الوكالة الأممية أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، خاصة في مناطق دارفور وكاردافان وولاية النيل الأزرق. ختم هذا الموجز، بعد قليل تلتقون كريمة في بريمير كافي.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
5: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
6: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوق قبل ما نتزير؟
7: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
8: البنك الشعبي نكبروا جميع.
9: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2. إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون مطيشة، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج بأسعار أكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما ولابليكاسيون إيكيا ماروك. نديروا بلاصة للصيف، إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
4: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايز هالكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما
5: مع بنك اوف افريكا.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3 Fès 101.4.
3: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec ميدي 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
4: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني شن ضربات بمسيرات على منشآت يستخدمها الجيش الأمريكي في البحرين والأردن والكويت ردا على الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية لإيران لليلة 13 على التوالي. ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل في حال أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي للإمدادات. هذا وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن تدفقات الإمدادات العالمية. أعلنت موسكو إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجمات استهدفت تحديدا منطقة بالقرب من سان بيترسبورغ، حيث تعرض مستودع تابع لشركة روسية عملاقة للتجارة الإلكترونية تعرض لهجوم مرة جديدة. وللمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة تسللت داخل مجالها الجوي. بمكسيكو اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة في إطار مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع كندا، مع الاتفاق على استئناف المحادثات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. وأفادت وزارة الاقتصاد المكسيكية بأن المفاوضات أحرزت تقدما في ملفات الصلب والألمنيوم والقطاعات الاستراتيجية وتعزيز سلاسل القيمة على الخصوص، دون تسجيل تقدم كبير في القضايا الخلافية. في فرنسا أتت النيران جراء حرائق الغابات التي اندلعت جنوب غرب البلاد، أتت على أكثر من 10,000 هكتار، وقد تم إجلاء 40,000 شخص ويجري إجلاؤهم حاليا آخرون عبر الطرق البرية والبحرية. وفي إسبانيا أعلنت حالة طوارئ في منطقة مدريد ومنطقة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وخلال الأيام الأخيرة تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. ختم هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة. بعد لحظات تلتقون سعيدة وصباحيات صيفية.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا دانجي 95.3 Nador 99.9.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: بكم بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصيفي صباحيات صيفية. فنتمنى لكم أجواء طبعا صحية وسليمة وعطلة ممتعة للجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كالعادة نرافقكم مستمعينا بأجواء صيفية مميزة مع باقة من الأغاني المختارة وفقرة من المعلومات الصحية والنصائح المفيدة للاستمتاع بعطلة آمنة وصحية. وفي فقرة الحوار نسلط الضوء على موضوع يهم الكثير من الأسر خلال فصل الصيف وهو آلام البطن عند الأطفال. متى تكون هذه الآلام عادية وعابرة ومتى تستوجب استشارة الطبيب أو التوجه إلى المستعجلات؟ وما هي أكثر الأسباب شيوعا خلال العطلة الصيفية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف الدكتورة غزنة إسماعيلي طبيبة الأطفال حديثي الولادة والرضع. فخليكم معنا ونتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ممتعة وصيفا مليئا بالصحة والعافية. إذن نبدأ معكم بمختارتنا الغذائية وهي صباح الورد.

أرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، دائما معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات صيفية. وكما ذكرت سابقا، موضوع حوارنا اليوم عن ألم البطن الذي تعتبر من أكثر الأسباب التي تدفع الأباء إلى استشارة طبيب الأطفال، لكنها ليست دائما علامة على وجود مشكلة خطيرة، فقد تكون مرتبطة باضطرابات هضمية بسيطة أو إمساك أو تغيرات في النظام الغذائي عفواً، وفي أحيان أخرى قد تكون مؤشراً على حالة تستدعي تدخلاً طبياً مستعجلاً. في حلقة اليوم من صباحيات صيفية، الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة الأطفال ستعرفنا على الأسباب الأكثر شيوعاً لألم البطن عند الأطفال، وكيف يمكن للأباء التمييز بين الأعراض العادية التي يمكن مراقبتها في المنزل والعلامات التحذيرية التي تستوجب استشارة الطبيب أو التوجه إلى قسم المستعجلات دون تأخير. فتابعوا الحوار مباشرة بعد موجز 10:30. أما اللحظة فنتوقف معكم مستمعينا ومع هذه الفقرة المخصصة للمعلومات الصحية الصيفية. رسالة صحية صيفية اليوم عن خطر استعمال المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. فصل الصيف ومع السفر والعطل، كاين اللي كيحمل معاه مضادات الحيوية في الحقيبة الطبية وكيبدأ يستعملها مباشرة عند أول أعراض مثل الزكام أو ألم الحلق أو اضطرابات الهضم، ظنا منه أنها الحل الأسرع، وهذا خطأ شائع. للإشارة، المضادات الحيوية مستمعينا ما كتعالجش الأمراض الفيروسية بحال الزكام والأنفلونزا، واستعمالها بلا حاجة ما كيعطي حتى فائدة. الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية كيؤدي إلى مقاومة البكتيريا للعلاج، وكيخلي بعض الأمراض أكثر صعوبة في العلاج مستقبلا. تناول المضادات الحيوية بدون استشارة طبية يسبب الحساسية، الإسهال، اضطرابات الجهاز الهضمي، وهي مشاكل كتكون مزعجة أكثر أثناء السفر والعطلة. لا قدر الله إذا مرضتي أثناء السفر، فمن الأفضل استشارة طبيب أو صيدلي مؤهل قبل تناول أي مضاد حيوي، خاص الالتزام بالجرعة والمدة التي كيحددها الطبيب، وما خصش نوقفوا العلاج قبل الوقت المحدد. رسالتنا اليوم، السفر والعطلة ماشي مبرر لاستعمال الأدوية بشكل عشوائي. خذ معك حقيبة إسعافات أولية، لكن أترك قرار استعمال المضادات الحيوية للطبيب، فالاستخدام الصحيح للدواء حماية لصحتك اليوم ولصحة الجميع غدا. شعار صباحية صيفية، خذ معك الدواء فهذا للضرورة، ولكن المضاد الحيوي خليه دائما بوصفة طبية. نسمع اللحظة لأغنية يليل، رجاء بالمليح.

الممات العامة أو بسبب التعرق والرطوبة داخل الأحذية. ما هي فطرية القدم؟ هي عدوى جلدية تصيب عادة المنطقة بين أصابع القدم وتسبب الحكة والإحمرار والتقشر وأحيانا تشققات مؤلمة أو رائحة غير مستحبة. ما هي العلامات ديال فطريات القدم؟ العلامات هي الحكة بين أصابع الرجلين، تقشر الجلد، الإحمرار أو الحرقة، ريحة كريهة في القدمين، وأحيانا كما ذكرنا تشققات مؤلمة في الجلد. فكيفاش نحمي أنفسنا منها؟ أولا يجب تجفيف القدمين جيدا بعد الاستحمام خصوصا بين الأصابع، ارتداء أحذية مريحة تسمح بتهوية القدم، تغيير الجوارب يعني تغيير تقشر يوميا أو عند التعرق، استعمال الحذاء الخاص في المسابح والحمامات العامة، وعدم مشاركة المناشف أو الأحذية مع الآخرين أبدا. متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا استمرت الأعراض رغم العناية بالنظافة أو ظهرت تشققات شديدة أو انتشرت العدوى إلى الأظافر. إذا ظهرت الأعراض ما هو الحل؟ من الأفضل أننا نستعمل العلاج المناسب اللي كيوصفه الصيدلي أو الطبيب، وما نهملوش المشكل باش ما يتقاش الأظافر أو المناطق الأخرى من الجلد. أكيد إذا استمرت الأعراض رغم العناية بالنظافة فمن الضروري زيارة الطبيب، وتبقى الوقاية من الفطريات القدم هي خطوة مهمة. تبدأ بخطوات بسيطة من النظافة والعناية اليومية، فاحرصوا على إبقاء الأقدام جافة ونظيفة لتستمتعوا بصيف صحي مريح وآمن.

مجددا تحية وترحب بكل من التحق بنا. سنعود نواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا اليوم حول ألم البطن عند الأطفال. متى يكون الألم أمرا بسيطا وعابرا، وما هي الأعراض التي يجب أن تدق ناقص الخطر؟ تفاصيل أكثر مباشرة بعد موجز 10:30.

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب بكم دائما مستمعينا في صباحيات صيفية. وكما ذكرنا سابقا، ألم البطن من أكثر الأسباب التي تدفع الأباء إلى استشارة طبيب الأطفال، لكنها ليست دائما علامة على وجود مشكلة خطيرة، فقد تكون مرتبطة باضطرابات هضمية بسيطة كإمساك أو تغيرات في النظام الغذائي وفي أحيان أخرى قد تكون مؤشرا على حالة تستدعي تدخلا طبيا مستعجلا. في صباحية صيفية نستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة الأطفال لنتعرف على الأسباب الأكثر شيوعا لألم البطن عند الأطفال. كيف يمكن للأباء التمييز بين الأعراض العادية التي يمكن مراقبتها في المنزل والعلامات التحذيرية التي تستوجب استشارة الطبيب أو التوجه إلى قسم المستعجلات دون تأخير؟ فمتى يكون ألم البطن أمرا بسيطا وعابرا؟ ما هي الأعراض التي يجب أن تدق ناقوس الخطر؟ هذا ما سنكتشفه مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة بعد قليل، فخليكم معنا.

0: نصل الآن إلى فقرة الحوار في صباحية صيفية مستمعينا، ونتوقف عند موضوع يثير قلق الكثير من الآباء والأمهات، وهو ألم البطن عند الأطفال. فبين اضطرابات الهضم البسيطة والتسممات الغذائية والإمساك أو بعض الحالات التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، يجد الآباء أنفسهم أحيانا في حيرة أمام شكوى الطفل من ألم في البطن. فكيف يمكن التمييز بين الحالات البسيطة والحالات المستعجلة؟ وما هي العلامات التي تستوجب عدم التأخر في طلب المساعدة الطبية؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. فأهلا وسهلا وصباح الخير دكتورة.
1: صباح النور أستاذة سعيدة وجميع الأباء والأمهات اللي لنا في الاستماع على ميديان غاديو.
0: مرحبا، أولا باسمي وباسم كل الأمهات والأباء أتقدم إليك بخالص الشكر دكتورة، خالص الشكر والتقدير على هذه الفقرة والمجهودات اللي كتبدليها من أجل التوعية في مجال الصحة ديال أطفالنا. فمرة أخرى شكرا جزيلا من القلب. وموضوعنا هو موضوع مهم جدا، سنحاول أن نتعرف فيه معك على كل الجوانب ديال هذا المشكل ديال ألم البطن الحادة، وقد منا نصائح عملية لكل أم وكل أب وكل طبعا أولياء الأمور ديال الأطفال ديالنا. فنبدأ دكتورة إذا كان ممكن نعرفه ونقدمه للمستمعين ديالنا الفرق اللي يقدر يكون بين ألم البطن اللي كتقدر تكون مزمنة وحدة، وكيفاش نميزوا بيناتهم، يعني كيفاش نقدروا نتعرفوا على الألم ديال البطن اللي عند الأطفال ديالنا بشكل عام.
1: أنا بغيت نشكرك أستاذة ونشكر جميع الأباء والأمهات على التفاعل ديالهم مع الحلقات، وهذا واجب ديالي كطبيبة أطفال أنا نشروا التوعية ونشروا يعني
0: المعلومة الصحيحة
1: بشكل مبسط. أكثر وضعية كما قلنا كتستريسي أي أب أو أم وأن الطفل ديالو مثلا يفيقوا مع الليل وكرشو كيبقى ضرو وما كيعرفش واش يعني واش هو مجبر على أنه يدي الطفل ديالو المستعجلات في هذاك الوقيتة أو اللي قدر يتمنى حتى الصباح أو لا الأمر لا يستدعي كاع هذاك يعني هذاك الخوف. باش نجاوب إن شاء الله على هذا السؤال هذا، كما قلتي غنفرقوا بين جوج أنواع ديال الألم. كاين الألم الحادة والألم المزمنة. الألم الحادة المفهوم ديالها هي ألم اللي كتجي بشكل مفاجئ، يعني الطفل كيكون عادي ما عنده حتى شي مشكل صحي، يعني بطريقة فجائية كيجي هذاك الألم في البطن ديالو، وهذا الألم يقدر يستمر لساعات حتى لمدة أسبوع، يعني أقصى مدة هي أسبوع. أما الألم المزمنة فهي ألم اللي كتجي بشكل يعني تدريجي وكتطول يعني لعدة أشهر، وكذا هو الفرق المفصلي بين الألم الحادة والألم المزمنة
0: عند الأطفال بشكل عام.
1: عند الأطفال بغيت نفتح واحد القوس، أن بزاف الناس كيخلطوا هذا اللفظ حاد، أن احنا في الطب هي إيغو بالفرنسية ما كتعنيش حاد، يعني أنها خطيرة. حاد هي أنها كتجيب طريقة فجائية، بحال ما كيقولك أنا عندي فقر الدم الحاد ما كيعنيش أنا عندي فقر دم خطير، يعني فقر دم جاني بطريقة فجائية، وكذا هو الفرق بين الحاد وبين المزمن، يعني حاد كيجيب طريقة فجائية وكذا هو الفرق الفيصلي بيناتهم بجوج.
0: إذن ربما نقدروا نسمعوا ربما الطفل ديالنا يشتكي من هذا الألم البطن إذا كان كيتكلم وكان كيفهم وكيعرف، لكن الرضع ملي كيكون غير قادر على التعبير بالكلام كيفاش كيعبر على الألم ديال البطن اللي كتكون عنده يعني عند هذا الرضع؟
1: نشكرك بزاف أستاذة على هذا السؤال، وهنا سبحان الله كتبان يعني الصعوبة ديال طب الأطفال، لأن كانت عاملوا مع واحد الفئات عمرية اللي ما قدرت تعبر على الألم والعلامة كان الألم. دونك الأم كتجيب لك الطفل ديالها كتقول لك ولدي الليل كامل هو كيبكي ما عرفتش ماله. دونك أنا كطبيبة الأطفال خصني نقلب على مكان الألم والسبب ديالو عاد نقدر نعطي العلاج المناسب. دونك أنت كأم أو لأب غنحاول إن شاء الله نعطيك يعني ديزاستوس باش تعرفوا كيفاش تعرفوا المكان ديال الألم سقطوا عند البيبي اللي قل من سنتين اللي قادرين على التعبير.
0: هادشي اللي خصنا نعرفه
1: أول حاجة. بالنسبة أول حاجة كنشوفوا شدة الألم، يعني الألم كيكون مختلف على الألم أو على البكاء اللي كيكون عند الطفل مثلا في جوع أو لبغي ينعس، وكيكون واحد البكاء اللي شوية قوي، الطفل كيبدا يغمض عويناتو كيبدا يعبس، يعني الوجه ديالو كيبان له انه ما مرتاح، يقدر اللون ديال وجهه يتبدل يولي احمر. كذلك مده البكاء كتولي طويله، يعني على الاقل واحد ساعتين ثلاثه السوايع متواصله، والطفل يعني كيولي انكونسولابل يعني واخا نهزوه نطبطبو عليه نعطيوه مثلا الهايه او نعطيوه البيبرون او لاتالي كيرفض تماما اي وسائل ديال التهدئه دونك واخا كنحاولوا نهدئوه ما كيبغيش يهدأ. العلامات الاخرى اللي كتميز الالم ديال البطن عند الرضع هو ان الطفل كيولي كيجمع رجلاته على كرشو كيبدا يتطوى بحال انه كيحاول يضغط برجلاته على كرشو باش يخرج هذوك الغازات او باش ينقص من الالم او لا يقدر العكس انه يقوس ظهره ويلوح راسه للور فهذه من بين العلامات. كذلك فاش كنشوفوا يعني البطن ديال الطفل كنلقاوها منتفخه كتبان منفوخه فاش كنحاولوا انا نقيسوها كنلقاوها قاسحه فاش كنضربوا فيها بشويه كتسمع بحال صوت ديال الطبل يعني حتى المسترنات منفوخين كيعطيونا هذاك الصوت بحال ديال الطبل. كذلك نقدروا نسمعوا صوت ديال الغازات يعني مسترناتو كيبداو يغرغروا. وعلامه اخرى وانا الطفل كيولي كيبدا يضرب برجلاته على الارض علامه على ان راه مسترناتو هما اللي مؤلمينه. دونك اون جينيرال هذه العلامات انتبهوا ليها الاباء والامهات كتعاوننا بزاف تحديد مكان الالم.
0: هذا اذا واضح بالنسبه للتعبير ديال الرضع عن الالم اللي كيكون في البطن. دكتوره غنتوقفوا الان معك مع العلامات ديال الخطوره يعني العلامات اللي تقدر انها تنبه لاولياء الامور بانه يجب زياره قسم المستعجلات فورا يعني فوقاش كيكون هذا الالم ديال البطن يقدر يكون خطر عند
1: خطر.
0: نعم
1: فعلا انا ان شاء الله نحاول يعني النقطه نفصل فيها مزيان لان هي يعني المحور ديال هذه الحلقه هذه
0: يعني ملي كيكون الالم خطير لا خصنا نتصرفوا بسرعه. تفضلي. نعم
1: بسرعه فعلا. دونك اول حاجه كنشوفوا شده الالم. شده الالم هو ان الطفل خصنا يعني في المغرب ندخلوا هذه الثقافه ديال التعبير على شده الالم لا عند الاطفال لا عند الكبار. حيت حنا في ثقافتنا المغربيه كتقول له كضرك كرشك شحال كيقول لك شويه تقول له شويه شويه ولا شويه بزاف يقول لك لا شويه بزاف دونك كيبقى هذه الكلمات يعني مبهمه ما كتعطيكش واحد التصور واضح على شده الالم. دونك حنايا نحاولوا بدا عند الاطفال اللي فوق 8 سنين حيت عندنا واحد بحال واحد السلم ديال شده الالم كتشرح الطفل بشكل بسيط كتقول له بابا كدير الكريش ياك دونك انت غتعطي تختار لي رقم بين 0 حتى 10 صفر هي ما عندكش الالم و10 هي عندك الالم بزاف دونك كنحاول يعطينا واحد يعني واحد القيمه واحد الرقم اللي يقدر يوصلنا فيه مدى شده الالم. اون جينيرال الالم اللي فوق 7 يعني 7 على 10 فهو الم شديد اقل من 7 كيكون الم بين 4 و7 فهو الم متوسط وبين 1 و4 فهو الم يعني خفيف. دونك هذه اول حاجه هي شده الالم. حاجه اخرى كنشوفوا الحاله العامه ديال الطفل يعني الم شديد اللي كيقيس الطفل هو يعني كيخلي الطفل انه يتفادى اللعب النعاس ديالو كيولي صعيب الطفل ما كيبقاش يقدر ياكل ما يقدرش يرضع دونك كيأثر على الانشطه ديالو الكلاسيكيه اللي كيديرها يعني خلال اليوم. ثاني حاجه هي الاعراض المرافقه لهذا الالم. دونك الا لقينا مثلا الطفل عنده الم في البطن زائد قيء القيء مثلا متكرر او لهذا القيء اللون ديالو اصفر

0: او اللون ديالو اخضر او لا فيه نقط ديال الدم او اللون ديالو اسود، هادو كلهم علامات ديال الخطوره. خصنا ضروري نمشيو للمستعجلات في اقرب وقت. كذلك لقينا ارتفاع درجه الحراره وطول الا كانت فوق 38 نون، الطفل عنده اسهال، وهذا الاسهال عنده واحد الخاصيه معينه، ما كنلقاو فيه مخاط بحال الخنونه او لا كنلقاو فيه نقط ديال الدم او اللون ديالو اسود او لا كاع دم في خطره. كذلك عدم القدرة على إخراج الريح، يعني الطفل ما كيبقاش يقدر يخرج الغازات أو لما كيبقاش يقدر يخرج الكاكا ديالو. حنا كنقولوا راه عنده القبض، هو لا وراه ما قادرش أنه يخرج هذوك الفضلات من الجسم ديالو. كذلك رفض الأكل، هذه علامة مهمة سقطوا عند الرضاع، يعني الطفل كيرفض أنه يأخذ الثدي وخا أنه راه ما خداش مثلا ساعات معينة. عرف الطفل ديالك أنه فيه الجوع ولكن بشدة الألم ما قدرش يحط الثدي فمه أو لا يأخذ البيكون ديالو، لذلك العياء الشديد. دونك هادو هما العلامات المرافقة. أما بالنسبة لمكان الألم فهو هو يعني كيعطينا واحد واحد لانديس مهم باش نعرفوا أن واش الحالة مستعجلة أو لا. نحن بالضبط واحد الأماكن معينة في البطن ديال الطفل اللي كنتبهوا ليها. أول مكان اللي معروف هو المكان اللي كاين في أسفل البطن على اليمين، يعني من التحت في القنت الجهه اليمنيه. الطفل دونك كان عنده ألم في هذيك المنطقه زائد ارتفاع في درجه الحراره، زائد الطفل انه كيتقيا او لا الطفل مثلا ما قادرش كاع يتمشى او لا كيعرج على رجله اليمنيه، هذه علامه على انه يقدر يكون الطفل عنده التهاب زائده الدوديه او لا كما كنقولوا حنا المصرانه الزايده. كذلك الطفل اللي كان عنده ألم على مستوى يعني على البطن كنقولوا حنايا فم المعده، الطفل كيتقيا يقدر هذاك القيء يكون فيه دم او لا يكون فيه مثلا يعني مخاطي، قدر يعطي علامة على التهاب، على التهاب في المعدة. كذلك إذا كان ألم على مستوى أسفل البطن يعني في الحجر ديال الطفل، الطفل عنده ارتفاع في الحرارة، بيبي فاش كيبغي يدير بيبي كيتألم أو لا كيدخل الطواليت بزاف كيدير بيبي بشكل متكرر، فهذا دليل على تعفن في المسالك البولية. وكاين علامة أخرى اللي مهمة، هي الطفل يكون عنده ألم في البطن بشكل كبير يعني كامل، ياك الطفل كيولي كيتقيا وداك القاء كيولي اصفر، يعني كنقولوا حنا كيتقيا المرار
1: مرار.
0: والطفل ما كيقدرش يخرج الغازات، يعني ما كيقدرش يخرج الريح وما كيقدرش يدير الخروج ديالو، فهذه علامه خطر على ان كاين التواء على مستوى الجهاز الهضمي، يعني كنقولوا حنا مثلا التلوى التلوى في شي مكان معين. كاين واحد الحاله خاصه اللي بغيت الاباء والامهات تردوا لها البال، هما الناس البيبي اللي عندهم الفق، كاين البيبي اللي عندهم الفق على مستوى السره او الفق على مستوى الجدر ديال الفخذ. دائما كنقول لهم ردوا البال، البيبي اللي عنده الفق الا لقيت هذاك المكان ديال الفق ولا احمر او ولا قاسح، الطفل كيولي كيتقيا ما كيقدرش يدير الكاكا ديالو، ما كيقدرش يدير الغازات، كيبكي بكاء شديد، فهذه علامه على ان المستران راه تلوى على مستوى الفق، وهذه خاصها تدخل جراحي في الساعات يعني القريبه، يعني ما خصوش يفوت 6 ديال الساعات،
1: سينورا غادي حاله مستعجله،
0: غادي مستعجله جدا جدا. كذلك كاين علامات اخرى، مثلا كيكون الم على مستوى البطن، الطفل ملي كيدخل التواليت بزاف كيدير على اساس انه باغي يدير الخروج ديالو، ولكن فاش كيدخل التواليت ما كيدير حتى شي حاجه. هذه علامه على تعفنات او لا مثلا تسممات غذائيه. دونك اون جينيرال هادو هما يعني الاعراض او العلامات الخطوره اللي خصك تردوا ليها البال.
1: طيب اذا نختم بالعلامات اللي كتكون مطمئنه، يعني بلاش ما نتقلقوا منها، والتدابير المنزليه البسيطه اللي يمكن لاولياء الامور يتخذوها لتخفيف ديال هاد الالم ديال البطن عند الاطفال بشكل اللي يكون امن. دكتوره للختام.
0: فعلا دونك اول العلامات المطمئنه هي عدم وجود نيت علامات الخطوره، دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه حتى الالم كيكون متوسط، يعني الطفل ما كيمارس حياته بشكل عادي، حيت الطفل يعني هو عنده واحد الطبيعه انه ما كيعرفش يمثل، يعني الطفل الا جا الالم الطفل راه كيوقف كيجلس، اون فوا كيولي لاباس صافي كيولي كيمارس نشاط الحياه ديالو العادي. دونك الطفل كنحسوا انه كياكل كينعس مرة مرة كيجي هذاك الوجيع وكيمشي، دونك هذا علامه على ان الحمد لله علامه مطمئنه. كذلك الطفل قادر انه يخرج الغازات ديالو، قادر انه يدخل التواليت ديالو. كذلك الحاجه اخرى وهاد الاسباب ديال هاد الالم اللي يعني البسيط في البطن يقدر يكون سبب عسر الهضم، مثل كلا مثلا شي وجبه اللي كتكون دسمه او التهابات فيروسيه بسيطه او بسبب توتر نفسي او قلق مثلا بسبب دخول مدرسي او تغيير مكان السكن او هذا، والتعامل غيكون معها بهذا الشكل هذا. دونك اول حاجه غنحاولوا نطمئنوا الطفل، كذلك نحاولوا نديروا له ماساج على الكريشه ديالو، نقدر نعطيه مشروبات دافئه بحال مثلا الزعتر او النافع او الكمون الصوفي ماشي قبل 6 شهور فوق 6 شهور. كذلك نقدروا نعطيه الباراسيتامول، حيت الا كان شي الم خفيف فهو غيتجاوب مع الباراسيتامول. كذلك نحاولوا نعطيه يعني نبعدوا على الاكل الدسم او المشروبات مثلا بحال الحليب او المشتقات ديالو اللي تقدر تفاق منها من المشكل.

0: دونك اون جينيرال هذا هو التعامل اللي خصنا نديرو في الدار.
1: اذا تعامل اللي بسيط وامين. كنتمنوا للمستمعات ديالنا امهات واباء اكيد حتى هما اللي كيكونوا مشاركين في العنايه بالاطفال ديالهم ياخذوا بعين الاعتبار كل هذه المعلومات وهذه النصائح اللي قدمتيها لنا اليوم الدكتوره غزلان الاسماعيلي اختصاصيه في طب الاطفال والمواليد الجدد في مجال طبعا الصحه ديال وليداتنا وفي هذه الامور ديال الالم بطن اللي تقدر تكون حاده عند الاطفال. فكنشكرك جزيل الشكر دكتوره. الى الاسبوع القادم يا رب ان شاء الله. الف الف شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: مع السلامه. أكيد مستمعينا نصل الآن إلى ختام حلقتنا من صباحية صيفية. شكرا لكم على طيب المتابعة والشكر موصول أكيد لضيفتنا دكتورة غزلان إسماعيلي مرة أخرى على كل معلومات النصائح القيمة اللي قدمتها لنا اليوم. نتمنى لكم مستمعينا يوما سعيدا وصيفا آمنا وصحيا. إلى اللقاء في حلقة جديدة بمواضيع وفقرات متنوعة أكيد في صباحية صيفية على ميديا. إلى اللقاء.

0: بكم معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران جولة جديدة من الضربات الأمريكية لليلة 13 على التوالي. ردت عليها إيران باستهدافات جديدة في المنطقة وهددت بالرد على أي بلد يشارك أو يعاون أو يساند الولايات المتحدة في ضرباتها، فيما فتح حلفاؤها المتمردون الحوثيون في اليمن جبهة جديدة للحرب في البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق $100 للبرميل وتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات بشكل كامل عبر مضيقي هرمز وباب المندب. في هذا الخضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. في الضفة الغربية المحتلة مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي في هجوم 3 اشتباكات في شمال الضفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد برد حازم على هذا الهجوم. مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية وتحذيرات من شلل مالي يهدد التجارة والسلطة الفلسطينية. مناظرة علنية للمرشحين للأمانة العامة للأمم المتحدة في بداية سباق دبلوماسي لاختيار خلف لأنطونيو غوتيريس. 6 مرشحين لهذا المنصب قبل أيام من انطلاق التصويت في مجلس الأمن الدولي. في المغرب وسيط المملكة يحذر من عطب كبير في التواصل المؤسساتي ويعتبره سبباً في تأزيم العلاقة بين الإدارة والمواطن. تتويج الفائزين بجائزة المغرب للكتاب 2025 واحتفاء ب13 اسماً في دورتها 56 من بين 162 مؤلفاً في مختلف التخصصات، تنافست على إحدى أبرز الجوائز الثقافية بالمملكة. في الميدان الرياضي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ينفي نيته رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا للأمم 2027. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى

0: لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: مرحبا بالجميع ضمن حلقة جديدة في جولة ثقافية تراثية نجول بها في ربوع المملكة.
2: ميديان بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
1: اليوم سنحط الرحال في عمود من أعمدة التراث المغربي. المطبخ المغربي يتنوع تاريخيا وجغرافيا كأحد أغنى المطابخ العالمية، يمزج بين الثقافات الأمازيغية العربية الأندلسية والإفريقية. تم تصنيفه كتراث ثقافي غير مادي لدى اليونسكو. لماذا؟ لأنه يتميز بالتوازن الدقيق بين النكهات حلوة ومالحة، وأيضا التوازن في استخدام التوابل الفريدة. فما هي الركائز التاريخية والثقافية لهذا المطبخ المغربي؟ ما هي أشهر الأطباق التراثية المغربية؟ وما هي طقوس تقديم الطعام والمشروبات؟ ولماذا تحظى بهذه المكانة بين شعوب الكرة الأرضية؟ لم أجد لكم اليوم ولا أفضل ممن يعشق الطبخ. تستضيفه القنوات الإعلامية طبعا في المملكة كشيف. رحبوا معي بالشيف محا. أهلا ومرحبا بك شيف محا.
3: أهلا وسهلا فرحانة، هذا شرف كبير. اللي كيف كان قول ديما ميديان داري هذيك، لأنه دوزنا بزاف البرامج كثيرة وعديدة وديما في ميدان الطبخ، وهذا شرف لي نهضر معك على الطبخ المغربي، وبالاخص انت فرحانه لانه كنعرفك بانه كتغيري على التراث المغربي وكتغيري على يعني كيعجبك توسكي اللي هو اي حاجه مغربيه اصيله.
1: الله يحفظك.
3: هذا شرف لي باش نهضروا شويه على الطبخ.
1: هذا من اصلك واصيل انت كذلك. اليوم يا استاذ محا، انا اعلم انك تسافر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تلتقي ايضا للشيف الثانيين من بلدان متعددة، فكيف تحس لما تقول بأنك شيف مغربي؟
3: بكل صراحة ديما أول حاجة ديما تنقول أنا كيف تنقولها، أنا كنسافر مني كنسافر غاس ولا بحنت كنسافر حنت الطبخ المغربي هو اللي كيديني نسافر. يعني أنا فخور مني كنقول أنا طباخ مغربي. واو. أول حاجة كيقولوا الكسكسو عزيز علينا، هذا مفخرة ليا. ثاني حاجة منين كنسافر كندي معايا شي حاجة شنا هي، هو الطبخ المغربي. يعني كنسافر بالطبخ المغربي والطبخ المغربي كيسافر معايا. هذه جوج الحوايج اللي ما يمكنش نسافر بلا ما نكون ولا نحس براسي غادي بالطبخ المغربي، ولا واخا نكون غير مع أصدقائي غادي غير سفر خاص نمشي نجبد البلاكار ولا الثلاجه ونصوب لهم شي حاجه خفيفه مغربيه، ديما لا الدم هذه القضيه هذه انا عندي في الدم. وهذا مفخره للطبخ المغربي، لانه لأن الطبخ المغربي عنده اصاله وعنده حضاره قديمه بزاف.
1: خلينا نرجع للاصول ومنشأ هذا تاريخ الطبخ.
3: انا بالنسبه لي الجذور ديال الطبخ المغربي ما غاديش نقول لك، كنقول ديما بمواد طبيعه الحال جدودنا وسميتو، ولكن الجذور ديال الطبخ المغربي اشنا هو؟ هو ارض المغرب، لانه من ارض المغرب كاينه الحضاره ديال المائده، لانه من الارض، لانه احنا عندنا السواحل عندنا الجبال عندنا الصحراء عندنا السهول عندنا الواحات. يعني احنا عندنا واحد مع اختلافات المناخ من بلاصه لبلاصه كتنوع المحاصيل. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ مثلا في منطقه الاطلس عندنا الشعير عندنا القمح عندنا العسل السمن اللبن واللحم حتى هو والاعشاب السهول، كاينه ثاني زراعه الخضر والحبوب يعني، وكاين الزيتون. يعني في الواحات كاين التمر كاين الحبوب وحتى دوك اللحم اللي اللحوم المجففه. يعني بزاف ديال التنوع الجغرافي اللي عطى واحد الطابع رئيسي للمغرب. يعني كانوا الناس كانوا كيفاش نقول الناس اللي كي الرحاله ولكن المغرب استقروا في حد بلاد الخير. دابا المطبخ المغربي ماشي غير كاين في مدينه وحده ولا كاين في المغرب.

0: كله من الصحراء لطنجة، وبطبيعة الحال كان الأندلس عندنا ديك الساعة. إذا المطبخ المغربي كاين فيه المطبخ ديال البادية، كاين المطبخ ديال المدينة، كاين المطبخ ديال الدار، الدار الصغيرة، كاين المطبخ ديال القصر، كاين المطبخ ديال الناس ديال المزارع، وكاين المطبخ ديال التجار وحتى الطباخة، وزيدون كاينين وحتى دوك العطارة ديال عندهم العطارة، يعني دوك التوابل اللي عندهم اللي كيربيو كيفاش نقولوا اللي كيربيو المزارعين، حتى هما كيعطوا كل واحد من كيعطي حاجة، وهي اللي كتعطى الطبخ المغربي، وبطبيعة الحال توارثناه منذ عصور.
1: أكيد هذا المسألة ديال الروافد المتعددة والمتنوعة، إلى سمحتي لي غادي نبدأ بالأصول الأمازيغية. وتقول المصادر التاريخية على أنه يعود الفضل لابتكار الطاجين الطيني، كل ما هو طاجين طين، واستخدموا فيه زيت أرغان والسمن البلدي. لاحظ منطقة سوس الغنية بروافدها الأمازيغية.
0: طبعا الحال كاين دابا الطاجين، الا جينا نهضروا على الطاجين، الطاجين هو في التراث المغربي هو ماشي فقط اناء، بل هو تقنيه وطبق في نفس الوقت، يعني جوج الحوايج. لانه الطاجين علاش مصوب الطاجين سي لا فورم ديالو، يعني علاش لتحت لاباز ديالو عريض وعنده الغطاء الي كونيك، كيفاش كنقولوا بالسمحي ليا بالعربيه ديالي،
1: لا ابدا على شكل قالب، لانه هو على شكل قالب نقولوا هكذا،
0: اييه قالب الغطاء ديالو، عرفتي علاش الغطاء ديالو؟ حيت الغطاء ديالو كيساعد على البخار باش كيطلع وكينزلو وكاين اون اوسموز ديال الداخل ديال الطاجين، المرقه اللي يعني البخار كيرجع وكيرجع للإناء لتحت ديالو، وتما كتكون كيرجع داك البخار ديالو كيرجع للطعام، وكيسمح ليه باش يكون رطي الماكله ديالو
1: كتطيب
0: على المهل، والمكونات كتكون ملي كتكون محتاجه الماء داك الماء كيرجع ليها.
1: يعني اول ما نبتكر الطاجين بصيغته وبشكله هذا كان مهندس حقيقي. شوف التقنيه
0: ديالو هي اللي عطاتنا حنايا واحد الحاجه مهمه في البلاد ديالنا من ناحيه الطاجين. هذه التقنيه كاينه عندنا الحمد لله.
1: يقال أيضا أن الأندلسيون أدخلوا تقنيات مزج الفواكه باللحوم، يعني هذا الأصل ديال طبق البرقوق والمشمش والزبيب، هذه من الأثر والأندلسي واستخدام مياه الزهر والورد. تقول المصادر الأكاديمية أستاذي
0: هو ده بين خصنا نرجعوا للأندلس، يعني الأندلس ما احنا اللي مشينا للأندلس،
1: يعني احنا اللي
0: المغاربة اللي مشاو للأندلس، يعني الأطباق اللي كاينين مثلا بالفواكه الجافة ولا كيف كتقولي بحال البرقوق المجفف ولا حيت التوابل جاو من هنا من عندنا من المغرب، مثلا الزعفران يعني، وحتى الجمع بين الحموضة واللي حاجة اللي حامضة وحلوة من المغرب وديناها الأندلس، يعني وحتى بس كان عطرو ديك الساعة في الأندلس كان الزهر كان الورد كان يعني كلهم دوك التوابل هما اللي كانوا كيعطيو النكهة ديال الطاجين أو النكهة ديال الطبق، يعني الأندلس احنا كنا في الأندلس بطبيعة الحال، وهذاك المزج بين المكونات هو اللي كيعطي داك النكهة ديال كل طبق، وكل طبق متميز بوحده عنده النكهة ديالو بوحده.
1: صحيح. هناك أيضا إلى لاحظتي في بعض الأطباق المغربية أيضا فيها التوابل الفلفل الحار والتوابل القوية، هذه راجعة من الرافد الإفريقي، لأنه الأفارقة معروفين أنهم يعني يأكلون الأكل الحار فيه توابل قوية جدا، رأس الحانوت مثلا.
0: غادي نرجعوا مثلا للكسكسو. الكسكسو بعد أول حاجة هو كيف تنقولوا الإطرية، هو ليبات، يعني ليبات كيف مذكورين في الكتب القدام، لأنه سكون أبل دوك المخطوطات القديمه كاين فيها سكسو، مثلا نعطيك سكسو كاين فيه ليبات اللي كانت عندنا ديك الساعه مازال ما كانوش عند الايطالي، يعني كاين عندنا ليبات
1: ليبات مفهوم المعجنات اللي كنعرفوها نحن اليوم،
0: المعجنات يعني. المعجنه او الاطريه كان ديك الساعه كيسميوها
1: اطريه
0: باقا دروكا في اسبانيا كتسمى، وكاينه في البرتغال. دونك كان عندنا اطريه عندنا

0: احنا اللي صنعناهم، ومن بعد كاين الخضر وكاين اللحوم وكاين بزاف المكونات، وديما لابد لنا من الفليفله. يعني هاد المكونات كل هذه والسكسو كلها كاين حنايا خديناهم عندنا ديالنا اللي كيجيو، يعني من كنجيبوا التوابل من ديك الساعه القافلات اللي كيجيو من اسيا، كنجيبوا التوابل من اي بلاصه في العالم، وكل شيء كيكون عندنا احنا في المغرب. وديك الساعه كنخلطوا المكونات اللي عجبونا، يعني الفلفله كتجي من افريقيا، التوابل كيجيو من اسيا، وكل حاجه من كتجي من قد. وحنايا هذاك المج هو اللي كان عند المغاربه او بلاد المغرب، اللي هو اللي المج هو اللي كان عند التقنيه اللي عندنا اللي كانت ما كانش عند شي حد اخر،
1: لانه هذاك المج وهذاك الخلط المذاق والتنوع المذاقات وبين العشوب اللي تخلط مع بعضها، هذا ما كانوا يتميزوا هما به. الشعوب الاخرى ما كتخلطش هذا التوابل مثلا، غير تقنيه راس الحانوت لوحدها هما يتفردوا بها المغاربه لوحدهم. مثلا على الهنود او الى مشيتي للشرق الاوسط او حتى اسيا، لديهم بهارات خاصة برز مثلا البرياني. انت اخبر مني وانت شفت بارك الله عليك. الاسيوي الشرق الاوسط عندهم اكلة البرياني اللي هي رز بلحم او بالدجاج، لكن اللي يميزه هو خلطة الاعشاب اللي فيه.
0: المغرب عنده تقنيات ديال الطهي، تقنيات اللي لدابا عاد دابا الناس كيعرفوا بانه كيف تنقولوا احنا تكنيك دو كويسون. ديك الساعه كنهضروا على 14 ولا 16، دابا حنا كانوا عندنا، لانه في المخطوطات اللي كنهضروا في القرن 11، لانه المراجع الاساسيه علاش اللي ديما كنهضر عليها هو كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. هادو هما المراجع الاساسيه، لانه الطبخ المغربي قديم عنده قصه، ولكن المخطوطات اللي بقاو اللي كتبوا على الطبخ المغربي كاينين اللي كنرجع لهم انا، هما ثلاثه: كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس، وكاين فدارة الخوان في طيبة الطعام والألوان، وكاين كتاب ديال رحلة ابن بطوطة. هادو هما لاباز اللي قدروا نرجعوا لهم كيفاش في المغرب وحضارة المائدة كانوا علاش كيعتمدوا باش يخلطوا البهارات أو التوابل مع الحلو والملح، الحامض والحلو والملح بوحده والمعسل بوحده، يعني بزاف الطرق ديال الطهي هما اللي كنا عندنا. التقنيات هي العجيبة اللي دروكا ما كيناش عند الاخرين، بقي عندنا حنايا.
1: طيب استاذي، بما انك ذكرت هذه الكتب اللي انت هي هما مرجع عندك وكتعتمدهم، هل اقول ان الشيف موحى انت تغوص ما بين التجديد بين الاصاله والمعاصره، بمعنى انك انت خبير ما شاء الله عليك، قريت بالقراءه الحديثه والتكوين الاكاديمي الحديث في كبريات مدارس الطبخ حتى العالميه، لكن رجعت الى الاصول، والدليل انه المخطوط انت تاخذ تعود الى التعرف على اصول وجذور الطبخ المغربي من خلال هذه المخطوطات. فهل عندما تجربها بالصيغة التي كتبت مثلا عند ابن خلدون مثلا، أو تناولها كتاب فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان، وكتاب وضعه الفقيه ابن رزين التجيبي الأندلسي وهو استقر في المغرب، وتقول المصادر على أنه وثيقة تاريخية لولادة طبق الكسكس المغربي، كيف توجد هذه العودة إلى الأصول لما تجرب هذه في كتاب لقيتي عند ابن خلدون وتعود أنت للوصفة؟
0: دابا باش نهضروا على الكسكس هو الأول، يعني أشنا هو دابا الأهم الأطباق اللي عندنا في المغرب اللي موثقة في كتاب الطبيخ، وهو الكسكس. كيفاش طريقة فتل الحبوب، فهمتي كيفاش كنفتلوا الحبوب، كيفاش كاين الكسكاس وكاين القدره، كيفاش كنديروا اللحم، كيفاش نسموه على اما بالدجاج او بالغلمي ولا البقري، يعني كل الطريقه ديال كيفاش كنصوبوا سكسو قديمه بزاف ومؤرخه، وكيفاش كيفاش كان حتى نديروا المرقه كيفاش نصوبوها وندهنها بالسمن ونزيدوا التوابل والبصل والمهم المكونات كلهم ديال السكسو. دابا عندنا لاباز ديال السكسو، نقدروا دابا مثلا كيفاش تقولي الاصاله والمعاصره، الاصاله ديال السكسو كاينه، معاصره نقدروا مثلا نصوبوا السكسو يعني دابا نعطيك واحد المثل
1: غوفيزيتي باللغه بلغتك انت كسكسو غوفيزيتي
0: كسكسو غوفيزيتي.

0: يعني راه الطياره واكبت واحد المعاصره، راه ماشي الحريره في القرن 11 و12 راه هي اللي كانت دابا، لانه المطيشه ما جات حتى القرن 15. دونك بقات كت ايفولي الحريره تزاد فيها مطيشه، ومطيشه جات من في القرن 15 فاش ديكوفرات من جات من تلقات مطيشه في القرن 15. دونك زدنا مطيشه، دونك الطبخ المغربي باقي غادي وكيتفنن، يعني غادي وكيتزاد فيه شي حويجات، ولكن ما يمكنش تفنن شي حاجه الا ما عرفتيش الاصول ديالها، الاصل ديالها. يعني
1: انت فاجاتك الاصول، فاجاتك هذه الاصول وانت كتقرا تتصفح هذه المخطوطات التاريخيه وتقرا على لسان كاتبيها، هذا الدقه والوصف تفاجاتي شاف محا.
0: عرفتي فاش كنلقى دوك الوصفات القدام راه لا علاقه بداك الشيء اللي عندنا دروكا في الوصفات القدام، لانه حتى الانسان ما بقاش كيقدر دوك الوصفات ما يمكنش
1: يعني تطبقوا حاليا
0: تنطبقوا حاليا، ولكن بقى واحد غادي تجديد كل شيء، كل شيء غادي وكي هي اون ايفولوشن، يعني كتكون واحد غادي وتي لا تكنيك ديال الطبخ غادي تزيد له قدام، ومن بعد اون نو با لاغيتي، يعني بلا تكنولوجي اللي جايه وكل شيء غاديه بواحد الطريقه عجيبه، ولكن حاجه وحده اللي عندنا في المغرب اللي هي كتبقى اللي كانت وردوها على جدودنا، وهو اشنا هو المذاق. المذاق مهم بزاف لانه هو اللي كنخليوه، يعني التقنيات ديال الطبخ كتبدل ولكن المذاق خصو يبقى هو هو، لانه ملي كنشوفوا في الكتب القديمه كل شيء كاين بزاف ديال المكونات، كاين شي حاجه اللي كتكون مجهده مثلا ديك الساعه السمن مجهد بزاف، دروكا ولينا كنديروا السمن المذوب، كاين السمن الحار، ولكن غادي تنقصوا شويه لانه ما قدروش الجسم ديالنا ما بقاش كيستوعب هذاك المذاق اللي قديم ديال القرن 11 او القرن 12.
1: شيف محا، هل تخاف على تراثنا في الطبخ المغربي؟ هل لدينا اليوم جيل من الطباخين الشباب من المكونين الحاليين من يحفظون الطبخ المغربي الأصيل، وليس المدارسنا؟ طبعا احنا لدينا اليوم ما شاء الله مدارس ومعاهد لتكوين الفندقة، وكل ما هو فندقة وكل ما هو خدمات فندقية، واللي تشهد على الكفاءة العالية لهم في فنادقنا على مختلف الجهات والمناطق، لكن نتحدث عن كل ما هو تراثي وكل ما هو أصيل في الهوية المغربية، هل هناك امتداد واستمرارية؟
0: فعلا كان واحد الامتداد وواحد الاستمرارية، ولكن كيف تنقولوا في الفندقة وفي المطاعم لا بد بقي عندنا واحد خاصنا مواتنا يدخلوا المطبخ، لأنه بعض الخطات كتجينا عيب المرض تدخل المطبخ ماشي المطبخ ديال الدار، يعني باش تستغل في المطبخ ديال لا كوزين دان ريستورون، مطبخ المطعم،
1: الفنادق الكبرى، الفنادق المصنفة.
0: يعني علاش لانه دوك الامهات راه لانه من نهار كيتورثوا من عند جدودهم، لانه جدودنا، لانه كاين عندنا بعض الخطرات في بعض المطاعم كيحاولوا ندخلوا تقنيات جديده، بطبيعه الحال خصنا او نيفو ايجيان خصنا ندخلوا بزاف التقنيات باش كيكون ليجيان كوريكت. دونك ولكن الطبخ المغربي انا بالنسبه ليا واخا انا راجل اللي كنموت على الطبخ المغربي وخص يكونوا العيالات حتى هما، لانه كنقول واحد الحاجه العيالات في يديهم البنا الرجال بطبيعه الحال، ولكن الملاحظه اللي كنلاحظ ديما المراه خصها مازال هي اللي تقرر الطبخ المغربي، لانه شكون ملي كنهضروا على الطبخ المغربي ما كنقولوش الرجل، راه الرجال تتفرع على الطبخ المغربي، يعني المرأة هي
1: كلامك هذا غادي يزعج المنادين بالمساواة وعلى أنه الرجل والمرأة بحال بحال يدخلوا لكويزين بحال بحال.
0: علاش؟ لأنه كنشجع المرأة تخدم، لأنه بعض الخطات كاين اللي تيقول عيب المرأة تخدم في المطعم. لذلك شيء علاش كنشجع المرأة تخدم، لأنه الرجل خارج خدام، لأنه هو اللي كيخرج للخدمة، حنا عندنا الرجل كيخرج للخدمة، والمرأة حتى هي خصها تخرج تخدم، لأنه في المطبخ بعد الخطرات المرأة كتكون في يديها البنة، وهذا هذه راه كيشهدوا به كل شيء،
1: لأن ولكن عندنا لي غران شيف، أنت في المسابقات عندنا لي غران شيف، أنت في المسابقات ديال الطبخ سواء على التلفزيون

0: التلفزيون العمومي المغربي يشاركوا. أنا أرى في لجنة التحكيم معك سيدات وهن الشيف دي كويزين باغ إكسيلونس.
1: دي شيف دي كويزين وكاينين دي زوم كي سون إكسيلون ياك كي سون دي بيرسون إكستراوردينار. مي علاش أنا كنحاول نشجع المرة؟ لأنه بعض الخطرات كاينين شي حويجات اللي ما كتكونش عندنا حنايا الرجال في لافيناس، لأنه هما شدوها فاش كانوا يعني جدود الجدود ديالنا بجدة مثلا فاش كانت تعلم الطبخ، جدة تعلم الطبخ ما كانتش تعلمه ليا أنا، كتعلمه لأختي.
0: صحيح.
1: يعني هذاك
0: لو سافوار فير اللي انتقل،
1: اللي بغيت ناخذ هذاك اللي بغينا ناخذه باش يبقى لنا لوريجيناليتي ديال لا كويزين ماروكان تبقى عندنا، ومن بعد خوتنا او مواتنا يعلمونا حنا حتى حنا الرجال باش يكون عندنا واحد الطبخ اللي هو جديد بنين. بطبيعه الحال دابا كاينين تقنيات وكاينين رجال اللي هما يعني معلمين في الطبخ المغربي، ولكن ما فيها باس اذا كانوا حتى العيالات يدخلوا للكوزينه في المطاعم. هذه ما حيت اذا كتشوف البورسونتاج ديال العيالات راه قلال في المطبخ
0: في المطبخ. ملاحظة في محلها، أنت أخبر مني، أنت من تعلم بالفنادق، أنت تتحدث على مستوى الفنادق، فأتمنى
1: ديما كتلقيت قريبا ديما كتلقيت في واحد المطعم أو مطعم أو في فنادق المصنفة كتلقي 60% ولا 70% الرجال، وواحد تقدر تكون بين 20 و 30% العيال. انا اللي كان ما كرهش يكونوا العيره حتى هما في الكوزينه واخا يكون غير نص بنص.
0: انا ما يثيرني ويثير اهتمامي وهو سيكون سؤالي الاخير، بما انك ذكرت في مدننا خاصه مدننا السياحيه الكبرى والعريقه جدا، وانت تتجول في دروبها واحيائها القديمه، تنظر يمينا شمالا تصادفك المطاعم الشعبيه، مطعم شعبي يقدم اكلات شعبيه لتتقنها أنت أيضا جيدا. أنا تثيرني الانتباه أنه تتكدس بهذه المطاعم الشعبية في الحواري الشعبية، الأفواج من الوفود السياح الأجانب يقدمون على أطباق شعبية.
1: طبيعة الحال هذه اللي هذا واحد هذا مهمة اللي قلت لي، لأنه الأطباق الشعبية علاش؟ لأنه كيشوفوا الناس ولاد البلاد المغاربة كيكونوا جالسين تما، كيدوز السائح كيقول الى ولد البلاد كياكل في هذا المطعم حتى انا غادي ناكل فيه. وبالعكس تمايا في داك سكون ابل لا كوزين دو دو دو بحال جامعتنا بحال يعني اي مطعم في دوك المطاعم الشعبيه اللي عاديه، هذوك كتكون عندهم بطبيعه الحال البنا، وكيكون عندهم بزاف ديال المسائل. لانه علاش؟ لأنه كاين بعض المطاعم اللي كيديروا مثلا البيتزا ويديروا بزاف
0: الأكل العصري،
1: ولكن ماشي مغربي.
0: صحيح.
1: ولكن المغربي اللي بنتي كيكونوا عامرين وكيكون فيهم واحد اللذة، ما نعرف داك الشيء من عند الله. وكيتلقى عندهم اللحم بالبرقوق، اللحم بالدجاج، المروزية، كتلقى عندهم كل شيء. وبعد الخطرات مثلا كيكون واحد كيبيع غير المشوي، واحد كيبيع غير المشوي، كل شيء كيمشي لعنده حيت كيبيع غير المشوي. ما يمكنش مطعم مصنف كبير كيدير المشوي، لانه المشوي كيخصك ليه الفرن، كيخصك ليه بزاف الحوايج.
0: دونك
1: يعني كل واحد تيكون عنده واحد الاختصاص. بحال دابا مطعم اللي كيبيع الحوت مثلا وتيكون يصوب مثلا غير الحوت، انواع الحوت المشويه، وهذا تيكون عنده واحد تيكون الناس تيقبلوا على داك المطعم، على داك المطعم يسون بلوس ils sont plus curieux de manger le poisson que حاجه اخرى.
0: خصوصا انه خصوصا الى لاحظتي شيف موحى، الى لاحظتي شكرا على كل المجهودات القائمه بها جميع الجهات بطبيعه الحال بما فيها اصحاب هذه المحلات الشعبيه، الى لاحظتي على انهم اصبحوا يهتمون كثيرا بنظافه المحل، وايضا حتى الديكور الداخلي فيه كثير من التمغربيت، الكراسي باثواب توحي مثلا هنا في الشمال بعض الكراسي توحي بالثوب الشمالي، الحايك مثلا ملحوفة بالحايك، كذلك في الوسط الأمازيغي تجد مزين ويعني بديكور أمازيغي، كذلك في الجنوب
1: الخيام
0: والخيام كذلك.
1: كاينين مطاعم كتجلس في الخيمة شحال بنين اللي كيديروا داك اللحم ديالهم الجملي، واللحم ديال الجملي بالدروة ولا كسكسو بالدروة، عرفتي شحال تيكون بنين. يعني دوك المطاعم الشعبيه انا كيعجبوني، يعني كل حاجه المطاعم المصنفه بوحدها والمطاعم الشعبيه بوحدها، ولكن اللي كيكون زوين

0: طه عثمان الطاهري.
1: تزامن الضغوط على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية مع تصاعد التهديدات في باب المندب يضع العالم أمام سيناريو ازدواج الاختناق البحري، وهو سيناريو يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف النقل والتأمين ويغذي موجة تضخمية جديدة. سياسياً تتبع واشنطن وطهران استراتيجية الردع المتبادل تحت سقف الحرب المحدودة، حيث يسعى كل طرف إلى رفع تكلفة المواجهة على الآخر دون الوصول إلى مواجهة مباشرة واسعة النطاق، إلا أن اتساع رقعة العمليات يزيد من احتماليات سوء التقدير الاستراتيجي، ما قد يحول أزمة يمكن احتوائها إلى صراع إقليمي مفتوح. المنطقة أصبحت أمام إعادة تشكيل لمعادلة الأمن الإقليمي، حيث باتت معادلة الردع العسكري مرتبطة مباشرة بمعادلة أمن الطاقة العالمي. المؤشر الحقيقي الأيام المقبلة لن يكون عدد الضربات العسكرية، وإنما استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز وباب المندب.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد برد حازم اليوم إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي في شمال الضفة، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الرد على هذا الهجوم. وقد قتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين في قرية تل قرب نابلس المتاخمة لمستند طوطنة يهودية، حيث وقع تبادل لإطلاق النار. أبلغ بنكان إسرائيليان مؤسسات بنكية فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار: هذه ليست مسألة تقنية مصرفية بسيطة فحسب، هذه القنوات تشكل حجر الزاوية في البنية التحتية التي تقوم عليها تجارتنا وقطاعنا التجاري وحياة ملايين الناس يوميا. وأشار إلى أن البنكين يعالجان سنويا معاملات فلسطينية بقيمة تفوق 16 مليار دولار، بما في ذلك 90% من الصادرات الفلسطينية التي تمر عبر إسرائيل. نتابع تعليق الدكتور نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية برام الله، حوره أيمن الأحمد.
2: استراتيجية إسرائيلية ممنهجة هدفها خنق الاقتصاد الفلسطيني والضغط على الفلسطينيين، وهذه سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وزير المالية سموتريتش، وتتجلى في أكثر من مظهر. واحد من هذه المظاهر هو التهديد دائما بقطع العلاقة المصرفية مع الفلسطينيين، ويبدو أن البنكين اللي بيشتغلوا كمراسلين للبنوك الفلسطينية قرروا الآن ببحض قرارهما بدون انتظار قرار وزير مالية قطع العلاقة. إذا توقفت هذه العلاقة فهذا بيحمل تداعيات، لا شك تداعيات كثيرة على الاقتصاد الفلسطيني، بيزيد من صعوبات أمامه، لأنه بكل بساطة كل التسويات المصرفية اللي بتتم من خلال هذه البنكين للبنوك الفلسطينية مقابل التزامات تجارية وغيرها عبر المقاصة الإسرائيلية بعملة الشكل ستوقف، وبالتالي الشيكات اللي كان ممكن تتحصل لصالح فلسطينيين من بنوك إسرائيلية بدها تصبح من الصعب تحصيلها عبر النظام المصرفي الفلسطيني، إضافة لأي حوالات مصرفية ستأتي من إسرائيل بشكل إسرائيلي للبنوك الفلسطينية لحسابات بنوك الفلسطينية ستوقف، وبالتالي كأنه في قطع لكل العلاقات المصرفية الرسمية. هذا بيعني بأنه احتمال أنه يصبح التاجر الفلسطيني قادر على تمويل تجارته مع إسرائيل من خلال نظام المصرفي الرسمي صعب للغاية.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب 9 آخرون اليوم في أوكرانيا جراء ضربتين روسيتين استهدفتا مدينة سلوفينيانسك الشرقية القريبة من الجبهة. وفي روسيا قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 26 في هجمات أوكرانية استهدفت شركة في منطقة كيروف. في المغرب حذر وسيط المملكة حسن طارق من عطب كبير في التواصل المؤسسات، واعتبره سببا في تأزيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أن عددا من مدبري الشأن العام ما زالوا ينظرون إلى التواصل باعتباره ترفا وليس واجبا. وأكد خلال تقديم تقرير المؤسسة لسنة 2025 أن تجربة مؤسسة الوسيط مع قطاع الصحة كشفت وجود اختلالات بنيوية في هذا المجال، مبرزا أن المؤسسة تراهن ضمن مخططها الاستراتيجي 2025-2030 على تعزيز الحكامة المرفقية وفتح فضاءات للحوار بين الإدارة والمرتفقين. نستمع لحسن طارق وسيط المملكة، اتصل به أيمن الأحمد.
3: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية. كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا، نظمنا فيه عشرات جلسات الاستماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرتفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي. هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
0: أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مساء أمس بالرباط حفلة تسليم جائزة المغرب للكتاب 2025 في دورتها 56، وأبرز عبدالله سعف رئيس لجان الجائزة أن هذه الأخيرة باتت مؤسسة متجذرة في الحقل الثقافي الوطني بمساطرها وأنظمتها ومصداقيتها المعززة التي تمنحها قيمة رمزية عليا، وتوج بجائزة السرد منصفة كل من أنيس الرافعي عن كتابه جميعا يتكلمون من فمي، وجمال بن دحمان عن روايته محنة ابن اللسان. من الرباط روبورتاج مراسلنا عادل الزبير.
4: في القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط تسلم مبدعون مغاربة جائزة المغرب ذا الكتاب للعام 2026. من المبدعين المغاربة المتوجين الذين تحدثوا إلى إذاعة ميديا عبد القادر ملوك وإبراهيم مجيريلا وفاطمة شبلي والمنصف الصغيري.
5: تعيد للمثقف المغربي بعضا من الاعتبار.
6: هذا العمل يدخل في إطار اهتمام من عام بقضايا المجتمع وقضايا الإنسان.
7: حفزنا إلى المزيد من البحث، لأن فعلا مجال الثقافة الأمازيغية يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من العمل.
8: أهم في الجائزة أيضا هو أنها تنبه القراء إلى أهمية العمل الشعري المتوج وإلى أهمية الإنصات للشعر.
4: تستعيد غزلان دروس مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات في وزارة الشباب والثقافة والتواصل كيف أن جائزة المغرب ذا الكتاب تحولت إلى أيقونة ثقافية منذ نصف قرن.
9: أولا مؤسسة بمثابة مرجع، ما نساوش بأن العديد من الفائزين لكي يفوزوا بهذه الجائزة المرموقة، هي أهم جائزة ذلك تعطى في المغرب، من بعد كيفوزوا بجوائز أخرى دولية.
4: من الفائزين بجائزة المغرب السنوية للكتاب من اعتبر أن الأمر بداية لمسار إبداعي، ومن رآها تتويجا لعمر من الكتابة، ومن ربطها باستمرار الثقة في الكتاب الورقي مغربيا. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: اتجهت الأنظار ليلة الماضية إلى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، حيث خاض المرشحون 6 لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أول مناظرة علنية في قاعة الجمعية العامة قبل أيام من انطلاق التصويت في مجلس الأمن الدولي لاختيار خليفة لأنطونيو غوتيريس وسط منافسة مفتوحة لا يزال اسم الفائز فيها بعيدا عن الحسم. من نيويورك تقرير مراسلتنا أكرام بن عائشة.
10: على مدى 90 دقيقة استعرض المرشحون الستة رؤاهم لإصلاح الأمم المتحدة وناقشوا ملفات من بينها الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي إضافة إلى سبل تعزيز فاعلية المنظمة. ورغم اتفاقهم على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة فإنهم اختلفوا في الكيفية. وزيرة الخارجية السابقة في غايانا كارولين رودريغيز بيركن:
11: لم نتمكن من تحقيق النتائج التي كنا نأملها فيما يتعلق بالتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، لكنني أؤمن بأن هناك مساحة يمكن للأمين العام أن يتحرك فيها عندما يعجز أعضاء مجلس الأمن عن التوصل إلى اتفاق من خلال طرح خيارات قد تسهم في فتح باب الحوار بين أطراف النزاع. أنا أدرك تماما تعقيدات المشهد الجيوسياسي، لكن هناك أمرا واحدا لا يملك الأمين العام رفاهية القيام به وهو والتوقف عن المحاولة.
10: أما بالنسبة لنائبة الرئيس السابقة في كوستاريكا ريبيكا غرينسبان فرأت أن نجاح الأمين العام المقبل يقاس بقدرته على بناء أمم متحدة أكثر فاعلية ومرونة.
11: أود أن أرى الأمم المتحدة وقد استعادت ثقة الدول والشعوب واستثمرت هذه الثقة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أمما متحدة أكثر وحدة وأكثر فاعلية وأكثر مرونة. كما أطمح إلى أمين عام يفتح آفاقا جديدة للشراكات ويعزز التعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء في الجمعية العامة.
10: تأتي هذه المناظرة قبل أسبوع من بدء مجلس الأمن جولات التصويت الاستطلاعي غير الرسمية التي ستمهد لاختيار المرشح الأوفر حظا لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 من ديسمبر المقبل. من واشنطن إكرام بن عائشة الإمادية.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينفي رسميا نيته رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2027 واجتماع مرتقب الأحد القادم بالرباط لحسم الجدل بخصوص هذا الملف. حسن جابر:
12: بين نفي رسمي وتكهنات لم تهدأ عاد الجدل ليطل من جديد حول مستقبل كأس أمم إفريقيا، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع حدا للشائعات مؤكدا أنه لا وجود لأي قرار يقضي برفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات النسخة القادمة 27 و2000 وأن البطولة ستقام إلى حدود الساعة بمشاركة 24 منتخبا. توضيح الكاف جاء في بيان أصدره أمس بعدما تداولت وسائل إعلام تقارير تحدثت عن توسيع المنافسة إلى 28 منتخبا. وأوضح الجهاز القاري أن النهائيات الكان ستقام خلال شهري يونيو ويوليوز من العام 27 و2000 فيما تنطلق التصفية المؤهلة إليها خلال شهري شتنبر وأكتوبر القادمين وفق البرنامج الزمني المعتمد. وأكد الكاف أن أي تعديل في نظام البطولة يبقى من اختصاص لجنته التنفيذية ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة الرسمية عليه. أما مستقبل الرفع من عدد المنتخبات المشاركة بعد نسخة 27 و2000 فسيكون من بين الملفات المطروحة للنقاش خلال اجتماع تنفيذية الكاف المرتقب بعد غد الأحد بالعاصمة الرباط على هامش انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات. الاجتماع سيناقش أيضا المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري والقاضي برفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وذلك بحضور أعضاء لجنة المسابقات باعتبارها الجهة المختصة بدراسة هذا الملف قبل رفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
13: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
14: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف. تنتشر مجموعات مسلحة في منطقة العاصمة السودانية الخرطوم ما يثير الخوف من جولات عنف جديدة وتجوب مركبات عسكرية مزودة بصواريخ شوارع الخرطوم، فيما يتجول مسلحون شاهرين بنادقهم رغم تأكيد الجيش انتهاء المعارك في العاصمة، ما يثير المخاوف من اندلاع نزاع جديد بعدما دمرت الحرب المدينة وشردت الملايين. بين عشرات المجموعات المسلحة النشطة في مناطق سيطرة الجيش تعتبر القوة المشتركة، وهي تحالف جماعات مسلحة من دارفور وقوات درع السودان، وهي مجموعة منشقة عن قوات الدعم السريع، وكتيبة براء بن مالك، وهي مجموعة مسلحة إسلامية مرتبطة بإيران الأقوى. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 ارتفعت أعداد المنضمين إلى تلك المجموعات التي تملك مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات وطائرات مسيرة. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر المجموعات المسلحة التي ساعدته

0: صرح ظهور اقتصادي حرب يساهم في إدامة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. للحديث في الموضوع نستضيف رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية السودانية من باريس. مرحبا أستاذة رشيدة.
1: مرحبا. مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبمستمعيك وبأهل المغرب جميعا. يا مرحب بك
0: أستاذة رشيدة صلاح الدين. كيف يبدو إذن المشهد والوضع الآن في السودان؟
1: أولا سيدي الكريم، في الحقيقة منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، اليوم السودان يعاني حرب يعني بكامل معانيها، ولكن يعني في السنتين الماضيتين حققت قوات المسلحة السودانية والجيش السوداني كثير من الانتصارات، وقامت بدحر ميليشيات الدعم السريع التي استولت على مدن كبيرة مثل الخرطوم وولايات الجزيرة التي تقع في وسط السودان. فيما يخص الخرطوم والحالة الأمنية، نعم أتفق معك سيدي أن هنالك سيولة أمنية، ويعني هي أغرب إلى سياسة ما بعد الحرب والانفلات الأمني وظهور كثير من خلينا نقول الخلايا أو حتى القوات الغير نظامية والعصابات المسلحة. ولكن كمان يعني بكل أمانة ليست مثل هذه الصورة السوداوية التي سمعتها معكم في التغريد. لدي كثير من الأصدقاء وكذلك أسرة المنتدى عادوا إلى منازلهم في الخرطوم. نعم يعانون قلاع فاحش، يعانون من الغلاء الفاحش، يعانون كذلك من تفلتات أمنية، ولكن يعني إلى حد ما تستطيع أن تقول أن الوضع يعود لطبيعته. المناطق مثل أمدرمان مثلا وهي تحت سيطرة كاملة للجيش السوداني، عادت إليها الحياة بطبيعية وشبه احتياجية. نعم كانت هناك تفلتات أمنية وعصابات مسلحة، ولكن تم حسمها لأن سيدي كانت المناطق خالية، يعني كانت هناك عدد قليل من السكان، لذلك نشأت هذه المجموعات المتفلتة. ولكن الآن بعد عودة السكان إلى ديارهم واستقرارهم فيها، ويعني العودة يديمهم في الحياة، نوعا ما نقدر نقول إن الوضع اختلف من الصورة السابقة. لكن يعني بلد تعاني من حرب، خرجت من حرب انهكتها تماما، يعني نهب المواطن وقتل وسرح واغتصب وسجن ودمرت المنازل وحتى البنى التحتية. هنالك شبكات نشطت سيدي في استخراج الأسلاك الكهربائية لنزع النحاس والحديد في هذه الأسلاك وبيعها كخردة وبالجملة. يعني أنا أوضح لك صورة الخراب والدمار التي حصلت في المنطقة وكذلك بالأخص في الخرطوم وضواحيها، خرطوم العاصمة عين وضواحيها يعني المبتدة. فده كله أثر وهيأثر على المدى القريب والبعيد، ولكن ده كله يعني ما بمنع منه يستصحب معانا الأمل والصورة الجميلة الذكريات في الخرطوم، وإنه كيف نقدر نعيدها في الرحلة الأولى، ويعني حتى لو ما بالشكل اللي كانت عليه أتمنى أن يكون أفضل أو حتى ما يغارب. الجيش السوداني يعني يكافح حتى القوات المشتركة، وهي فين القوات يعني جمعت لدحر ميليشيات الدعم السريع التي هزمت الخرطوم وهي ما استعانت في الجيش السوداني، ولكن هناك فعلا تفلتات منها من الأفراد المشتركين أو المنضمين لهذه القوات المشتركة. ولكن يعني نؤكد على ضرورة حسم هذه التفلتات من الغادة أنفسهم. كثيرا ما نقابل غادة القوات المشتركة ونتكلم معهم في هذه التفلتات الفردية، الحالات الفردية التي تتم من المنتسبين لهذه القوات المشتركة، نؤكد على هذه التفلتات. وكتبة البراء هي يعني خلينا نقول أكثر في الميديا هي كانت تساند الجيش السوداني عندما كانت هناك معارك، الآن ليست هناك معارك داخل الخرطوم. يعني الحرب خلينا نقول اندحرت لحد إغليم دارفور وإغليم جنوب كردفان الذي تسيطر الميليشيا على عدد من مدنه. الآن مدينة الأبيض وهي حاضرة وعاصمة ولاية شمال كردفان هي تحت الحصار من ميليشيات الدعم السريع، وناشدة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان أن تكون هنالك يعني دعوات لفتح حصار مدينة الأبيض وكذلك الالتفات إلى العقل.

الحوزة الإنسانية العاجلة التي يعني ضربت المنطقة بعد الحصار المسلمي. هذا يذكرنا تماما ما حصل في مدينة الفاشر وحصار مدينة الفاشر الذي أودى بسقوطها في يد ميليشيات الدعم السريع. كل هذه القوات هي تساند كانت في الحرب، يعني

0: منها أكملت بنجاح ليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. وذكرت السلطات الإيرانية صباح اليوم سقوط 4 قتلى وخمسة جرحى جراء ضربات أمريكية في محيط مدينة الأهواج جنوب غرب إيران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة إلى قواعد بالدوحة وعرفشان والعديري وعلي السالم الجوية في الكويت. من جهة ثانية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن عند عبورها مضيق هرمز. نبقى في الشرق الأوسط. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم استعداده لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب أعمال عنف أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في منطقة كييف جراء هجوم صاروخي روسي. الرئيس الأوكراني قال إنه تتم حاليا عملية إنقاذ في منطقة كييف، وقد سجلت عشرات الإصابات حتى الآن. وفي روسيا قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 26 آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت اليوم شركة في منطقة كيروف وسط روسيا. وفي رومانيا، وللمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أسقطت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي بحسب ما أعلن رئيس الدولة. وأسقطت المسيرة على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بوخارست. نبقى في أوروبا، حيث تواصل حرائق الغابات الشياح في فرنسا وإسبانيا اليوم مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كافيري السياحية الفرنسية، فيما حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بالكارثي عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد. وأجلي ما لا يقل عن 19,000 شخص في منطقة مدريد إثر اندلاع ما وصف بأسوأ حريق في تاريخ المنطقة، حيث اتهمت النيران 6,000 هكتار من الأراضي. في تونس، ربطا بالطلب القياسي على الطاقة وارتفاع درجات الحرارة وموجة الحرائق التي تشهدها البلاد، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن اللجوء إلى قطع دوري ومتقطع للتيار الكهربائي اليوم يستهدف قائمة من المناطق خلال الفترة الممتدة ما بين 11 صباحا والخامسة مساء. في الرياضة، عين الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا ليوليان ناجلسمان الذي استقال عقب الخروج من دور 32 لمونديال 2026. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: سليتي سور ميديا سا بوج سور لي ريزو اي نو اون فو دي بوركوا. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Martin Gibert.
2: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur nos ondes. Nouvelle journée de bombardement aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Le bilan est lourd d'un côté comme de l'autre. Les Européens de leur côté poursuivent leur politique contre Moscou. On en parle tout de suite avec notre invité. L'Union européenne acte un 21e paquet de sanctions contre Moscou. Le secteur de l'énergie est principalement concerné, mais également les banques et le commerce. Dans le même temps, Mikhailo Fedorov cherche à reprendre son ancien poste de ministre de la Défense en Ukraine et la diplomatie qui semble reprendre timidement alors que l'Ukraine intensifie ses frappes. On fait le point ce midi avec Volodymyr Pozelski, notre invité. Il est président de l'ONG Ukraine is Europe et enseignant également à l'INALCO, l'Institut National des Orientales. Mais bonjour Volodymyr Pozelski.
3: Bonjour. Bonjour, bonjour, merci de votre invitation.
2: Et merci à vous de l'avoir accepté. On le disait donc, c'est le 21e paquet de sanctions infligées par l'Union européenne et pourtant Moscou poursuit sa guerre. Alors aujourd'hui, on peut tout de même se poser la question de l'utilité de ces sanctions, surtout maintenant que la Russie est passée en économie de guerre.
3: Oui, ce qu'on peut dire, que malgré des longs débats et certains compromis, ce 21e paquet de sanctions, à mon avis, c'est un grand succès quand même pour l'Union européenne, parce qu'il continue à poursuivre le but général, c'est d'affaiblir le complexe militaro-industriel russe et l'économie.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الصهار، نسهل الموجز. من الشرق الأوسط، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة متواصل. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم إنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، وذكرت السلطات الإيرانية صباح اليوم سقوط 4 قتلى و5 جرحى جراء ضربات أمريكية في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة إلى قواعد بالدوحة وعرفجان والعذير وعلي سالم الجوية في الكويت. من جهة ثانية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن عند عبورها مضيق هرمز. في العراق، أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اليوم أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقط 5 طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل. نبقى في الشرق الأوسط في الضفة الغربية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته ستشرعن البؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتقيم بؤرا جديدة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم مستوطن إسرائيلي و4 فلسطينيين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات اليوم في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخللها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وقد طالت الضربات هذه المرة مدينة سانت بيترسبورغ شمال غرب روسيا وشبه جزيرة القرم. في رومانيا، وللمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أسقطت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي بحسب ما أعلن رئيس الدولة، وأسقطت المسيرة على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بوخارست. نبقى في أوروبا، حيث تواصل حرائق الغابات الشيحة فرنسا وإسبانيا اليوم مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كافيريا السياحية الفرنسية، فيما حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بالكارثي عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد، وأجلي ما لا يقل عن 19 ألف شخص في منطقة مدريد إثر اندلاع ما وصف بأسوأ حريق في تاريخ المنطقة. في الرياضة، عين الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا ليوليان ناجلسمان الذي استقال عقب الخروج من دور 32 لمونديال 2026. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تقونا مع برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري، في أمان الله.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش، نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلدنا اليوم تلعب في الكاري دي غرو.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميدي آن.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم الدقائق.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. مرحبا بكم. يقال ان بعض الفصول لا تغير الطقس فقط، بل قد تغير حياتنا ايضا، وربما الصيف هو واحد من هاد الطقوس. ملي كتسالي السنه الدراسيه الجميع يتنفس الصعداء، الوليدات كيفرحوا، الآباء كيرتاحوا من ضغط الواجبات والامتحانات، بحال لي أنه العطلة الصيفية كتعني فقط السفر أو النوم أو الهروب من الروتين اللي عشناه طوال السنة. العطلة الصيفية ماشي سباق لملء الوقت، وليست أيضا دعوة لترك الأيام تمضي بلا هدف، هي فرصة ثمينة باش نلتقطوا أنفسنا ونبنيوا ذكريات جميلة ونزرعوا عادات جديدة ونصحوا علاقاتنا مع بعضياتنا، وربما فرصة كذلك باش نتخذوا قرارات لصالحنا. فالعطلة الصيفية واش هي؟ استراحة أم محطة لتغيير المستقبل؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقة إيجابية. مرحبا بكم معنا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل الصديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي ان. العطله الصيفيه واش هي استراحه ام محطه مهمه لتغيير مستقبلنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقه ايجابيه، واللي سعيده جدا اني غادي نناقشوا مع ضيفتي الكريمه ساره عفيفي اللي هي اختصاصيه في المرافقه النفسيه والاستشارات الاسريه والتعليميه. لاله ساره مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه.
2: شكرا لحنان على الاستضافه، تحيه ليك وتحيه لجميع متتبعي ميديا غاديو.
1: مرحبا بك، توحشوك المتابعين ديال الطاقه الايجابيه.
2: انا توحشتهم وفرحانه بزاف بزاف حيت اليوم انا معك في الاستوديو.
1: مرحبا بك، نورتيني. وشنو مي كنقولوا العطله؟
2: نعم،
1: في الغالب العطله هي الراحه.
2: بيان سور، مي كنقولوا كلمه عطله راه كنقولوا كتخيلوا راسنا باننا فايقين الصباح، الدنيا وقت ما مهم. من كنقولوا وقت ما يعني كنقولوا من 10 الفوق، ما كاينش التزام، عندي الوقت كله في يدي، دونك ملي كنقولوا عطله فاوتوماتيكمون كنمشيو للاستراحه.
1: صح.
2: هذا المفعوم ديالها، يعني ملي كنقول عطله كنقول انا عطله، يعني اولا خاصني نستراح، خاصني ما نفكر في حتى شي حاجه، خاصني نخوي راسي، خاصني يعني نكون في واحد ليطا دو فير لو فيد افيك موا ميم، نديها يعني في ولادي، نديها في داري اكسيتيرا. ولكن واش حقا كنوصلوا لهذا ليطا دام حنان؟
1: هذه هي النقطه. نعم. خلي هذاك ولكن، هذاك ولكن راها كبيره ومراها اسئله كثيره. نعم. وربما حتى الاجوبه ما كاينش، وانما محاولات الاجابه على هذيك الاسئله. دابا بالنسبه للتلاميذ لوليداتنا، العطله هي الاستراحه من الدراسه بالنسبه لهم. بالنسبه لنا حنا الناس اللي كنشتغلوا، العطله هي اننا استراحة من العمل، ما نفكروش في العمل. بالنسبة حتى الناس اللي ما كيشتغلوش وجالسين في الدار مثلا، الأمهات بالنسبة لهم داك الروتين اللي كان طيلة السنة استراحة، سواء مع الأزواج ديالهم أو مع وليداتهم، فهو استراحة وراحة نفسية. واش كنوصلوا لهذيك الراحة النفسية قبل ما
2: هي كنفكروا فيها؟ ولكن يعني باش نقولوا بأن الأغلبية الناس كيفكر في العطلة كعطلة، للأسف ما بقناش كنفكروا في العطلة كعطلة. لو ستريس ديال العطلة ربما ولا سمعتي يعني دون مانيير انكونسيونت قلت لك لو ستريس. علاش؟ لأن لو فات أنك تفكر في العطلة بدات بحد ذاتها ستريس. علاش؟ أول حاجة كنفكروا فيها باش نكونوا واقعيين لحنان، الجانب المادي. دونك العطله تقال لي خصني سافر، شحال خصني مثلا للوطيل، اولا شحال خصني باش نكري، وشحال خصني للمصاريف، ولا سافرت مثلا خارج ارض الوطن ولا غير في المناطق في شي منطقه واحده اخرى، خصني نتفكر العائله، نجيب دي بيتي جيست اي تو. دونك كتولي كضرب على حساب ميزانيه. ميزانيه، دونك اولا ها انت ما دخلتيش لذاك العطله ولا داك لو ستوب داك.
1: وكاين اللي كيدير كيكريدي باش يمشي عطله، لان كيولي واحد العيب امادي.
2: بيان سور، دونك هنا ما بقيناش في عطله، ولينا في واحد لو ستريس، داكشي اللي حنا غنهربوا منه باش غادي نمشيو نريحوا يعني نفسيتنا، نريحوا دماغنا ونريحوا الجسد ديالنا، ما بقيناش فيه. علاش؟ لان ولي دخلنا في واحد الدوامه ديال التفكير واحد اخر. دونك كاين عاوتاني كذلك فئه اخرى لحنا اللي كتبان لي اون فوا كتجي يعني العطله عاد كيبان ليه يصبغ الدار. يبان لي
1: بكل عفويه،
2: يبان لي فوالا، يبان لي بدل الطلاماط، عاد دير الكرون ما عاوتاني كتقول لك ندير لو كرون ميناج، نضربها بواحد التخميله لداري اي تو سا. ولكن فين هي الراحه ديالك من هادشي كله؟ واش يعني هاد العطله هذه خديتيها باش تهربي من واحد لا روتين او لا بواحد لو سيستيم وتدخلي لواحد لو سيستيم اخر؟ دونك هنا ما بقاتش استراحه، هنا ما بقاتش عطله، ولكن بقات بحال غادي نقولوا داك هروب من روتين
1: الى روتين اخر،
2: فوالا، والتحاق بروتين ثاني.
1: كاين اللي كيقول لك مثلا بالنسبه للوليدات، كاين اللي كيدير لهم دورات تكوينيه ودراسيه وتعليميه للوليدات في داك العطله، يعني كيقول لك انا كنعمر لهم وقتهم باش ما يبقاش. حنا بغينا نوصلوا لذاك التوازن، ما نقطعوش الحبال كاع، وما نشارجيوش. الراحه ضروريه،
2: بيان سور، بيان سور،
1: محتاجينها باش نعاودو نديماريو السنه
2: بوغ شارجي لي باتري، باش نعاودو نشحنو البطاريات ديالنا، لان كل واحد فينا عندنا بطاريات. دونك عندنا البطاريه ديال لي زاموسيو، عندنا البطاريه، عندنا بطاريه كذلك ديال الطاقه. دونك تخيلي واحد التليفون كتخدمي به صباح مساء، غادي يوصل واحد النهار واحد الساعه كتهبط له لا باتري، واش غادي تقدر انك تفرس هذاك لو تليفون مثلا الى طفيشال فكذلك بالنسبه للانسان دونك حنا اشنو كنديروا كنبقاو عاطين لا فورس لو مومون اللي كتوصل هذيك العطله اولا هذيك الاستراحه اون سوغدون انكور لا فورس. يعني حتى الناس دابا ملي كيسافروا عطله اولا كتسافر كنقول يعني ماديه الحمد لله مزيانه وغادي تسافر ولكن اسكو تي تو روبوز واش كتاخذ واحد الوقيته لنفسك كتقول هذا النهار غادي نديها فراسي وليداتي على راس والعين ولكن هاد النهار انا قررت مثلا ساره اولا انا حنان هاد النهار جو في لو بروكوري بور موا ميم جو في مي فار بليزير نخرج ندير ان تشيك اب لنفسي نمشي مثلا نشوف شي حاجه اللي كتعجبني نضحك جو مو ديفول ولا كاع مثلا غير ما نخرج انا من داك الدار ولا من داك لا شومبر غير نعس نرتاح اسكو ني كابابل دو لو فير.
1: وهذا هو السؤال شنو هي الراحه بالنسبه لينا كيفاش خصنا نديروا هاد الراحه لانه كيف ما قلتي انت حتى اللي مثلا عنده امكانيات ماديه ميسوره وكيقدر انه ما عرفتش الهم بهذا المصطلح ديال لا شارج ولا البيدجي اللي غادي يسافر به ولا هذا كتلقاه كيعطي لا فورس عاوتاني والجهد ديالو يعني العطله غيكتشف هنا غيسافر هنا غيدير هنا من مدينه لمدينه من بلاد لبلاد راه واللي في عاوتاني على حسب واحد حسب بيجي ديالو واللي في الدار ثاني راه كما قلت اما غادي يدير الميناج ولا غادي يدير شنو هي الراحه
2: دونك الراحه هي انني نتصنت لراسي يعني بحال نقولوا داك العباره اللي كانوا كيقولوا جدودنا شحال هذه ولا كيقولوا والدينا نتصنت لعظامي فهمتي نجلس ونسمع لو كور ديالي نسمع لا تيت ديالي نشوف كيس كي فا با شي موا هذه هي راحه دونك جو دي كيس كي فا با شي موا ماشي غادي ندخل في مثلا في النفسانيات
1: او لا كيسي ذا
2: فهمتي نعطي راحه لراسي نقول انا هاد النهار يعني انا كيفاش جو مسو بلا ماكياج بلا ما ندير داك الفلتر بانني انا بخير وشارب دي فورتيفيون ايتو لا انا هاد النهار مع راسي كي داير يعني البارح صافي خرجت كونجي اليوم انا صبحت عطله الوغ كومون جو مسو واش من هاد النهار غادي نقول بانني صافي ارتحيت لا دونك هنا كدير داك لا بريز دو كونسيونس بان لو كور ديالك الى بيزوان دو روبو يعني تقدر ان داك لو روبو يكون عندك انك تخرج دير لا مارش مع نفسك اولا تمشي للحمام اولا عطى الله ما يدير ولكن دير مع مخك بانك هاد لو كونجي هذا سي بور تو روبوزي ماشي تفكر في حوايج وحدين اخرين يعني التفكير راه من الصفه ديال الانسان بطريقه غير مباشره اولا بطريقه غير واعيه حنا كنفكروا يعني غادي تفكر في الدخول المدرسي غادي تفكر ولكن لا غدير مع راسك ان اوبجيكتيف ان مثلا عندي واحد 24 ولا 48 اور غادي نخليهم ليا غادي نخليهم ما غادي نفكر في حتى شي حاجه غادي ندير لا غراتيتود مع نفسي نقول هاد النهار هذا بون لو بروميير جور دو كونجي ديالي غادي نشكر راسي على المجهود بتتخلي دار دورون توت سيت اني يعني
1: تقولي انا استحقو على جميع الاصعده
2: بيان سور كأم او لا اب كعامل كعامله كاخ كاخت يعني جميع الواجبات نستحضرهم قدامي ونقول الله اليوم خصني نرتاح واش قالت لي هذا النهار نبقى لابسه بيجامه نلبس بيجامه واش قالت لي نمشي جلابه نمشي جلابه اللي رزق لي نديرو علاش غيان كو بور مو بروكوري داك لو بيانيتر نحس بهذاك لو بيانيتر ديالي
1: او لا ربما حتى باش نغير داك الروتين اللي انا كنت متعوده عليه طيله السنه واش حنا كنعرفوا نبرمجوا للعطله
2: كاين الناس اللي كيعرفوا يبرمجوا ولكن غادي نقول لك ربما الظروف لحنان خلتنا اننا ما بقيناش كنعرفوا نبرمجوا العطله فهمتي لو ستريس يعني ديال رغم ان البرلمان سميتو طاقه ايجابيه ولكن لو ستريس ديال لاني لو ستريس دو لا في اون جينيرال ما بقاش كيخلي الانسان انه يبرمج ولو انك كتبرمج ربما كنبرمجوا بطريقه خاطئه فهمتي دونك مثلا العطله يعني قبل ما نخرج عطلة باش كل شيء كيبقى على خاطره لأننا كندوي حنا دابا مع الأسر مادام أننا دخلنا في الوليدات كندوي مع الأسر دونك قبل خاصني نجلسو ونشوفو كيسكو سافا فيغ بليزير أ طول موند انتي واش مثلا يعني غنخرج عطلة حنايا حتى لو موا دوت واش أنا حنا متفقين أن الوليدات مثلا قبل ما توصل لابيغود الموا دوت أشنو غادي يديرو بخوميييغ دو شوز ما نحرموش هنا غنرجع للسؤال ديالك ديال قبيلة ما نحرمهمش من لو سومي لان وليداتنا اصبحوا عبدا للتوقيت فهمتي ولاو دي روبو اللي خاصهم يفيقوا مثلا مع 7 ديال الصباح اولا 6 ونص ديال الصباح ويمشيو يقراو 8 السوايع هما جالسين في اون شيز ويرجعوا عاوتاني للدار ونفرضوا عليهم يديروا دي دوفوار دونك فين راه حد هاد الوليدات دوغون توت لاني دونك نوصل حتى لو موسات اللي هما بروغرامي عندهم عطله ونجي عاوتاني ونقول لهم فيق مع 7 الصباح فيق مع 8 الصباح هاك مثلا ها هما دي زيكسيرسيس خاصك ديرهم، اولا غادي نصيفطك مثلا تقرا لونغلي مزيان على وليداتنا اللغات، ولكن هذوك الوليدات تاهما محتاجين واحد اللحظه ديال الاستراحه باش يلفون لا كوبور، باش تعرفوا راسو بانه غادي يدوز من مرحله لمرحله، لان احنا الغلط اشنو عندنا كنبقاو غادي في لا كونتينيتي.
1: واحد كاينين حيت كاين نعم. اللي كيفكر كيقول لك انه العطله فعلا بيريود ديال الراحه، لكن ماشي بيريود اننا ما نزيدوش ننمو زعما فيها تتفقين
2: آه.
1: لكن ربما الطريقه تختلف مع الطريقه
2: فوالا. دونك الا كانوا وليداتي مثلا خليهم يتفقوا على على على خاطرهم، يعني يفيقوا على خاطرهم. كاين بعض الاباء اللي غيقول لك وحنا ما كنكونوش كاينين، داكشي علاش اوني اوبليجي نهزو من دي سونتر دو فاكونس اي دو اي تفق الله يحسن العون، ولكن داك سونتر دو فاكونس ماشي شاك جوغ، راه ملي كنبغيو نلقاو الحلول راه كنلقاوهم لا حالا. علاش؟ لان النفسيه ديال وليداتنا والنمو الصحي ديالهم مهم.

جدا، لان انتو ما كيحتاجوا الوقيته ديال الراحه. دونك بغيت ندير لهم دي زاكتيفيتي نشوفهم هما اشنو كيبغيو، ماشي نجي نفرض عليهم. وانا فاش رجعت لو بوين ديالك، دونك مثلا انا ولدي كيبغي لو ديسا، علاش انا غادي نمشي نفرض عليه في بيريود ديال العطله انك غادي تمشي دير لونغلي اولا دير الاسبانيول؟ كتبغي لو ديسا، اييه نشوف واحد ان ديزاتولي ديال لو

0: ميم. ولكن بحال دابا انايا كنت جي لونسي عندي في في لو سونتر ديالي الكامب فاكانس. تيتواصلوا معاك الناس تيجيو تيشوفك يقول لك عطيني لو بلانينغ اللي عندك، عطيني لو بلانينغ ديالك. تاتوريه البلانينغ اياتي كله مزيان تو سورتو ني، ما كنمشي في لو بروغرام ديالي، ما كنمشيش في داك لو بروغرام ديال ان امبلوا طون غادي ندخلوا مع تيل تو غادي غندير. لا كنخليها كنخليها تجي، كنخلي الوليدات اون فوا كيجي هما كيفون فيغ هما يفون كري لوغ اكتيفيتي. فهمتي ماشي لابد عندي امبلوا طون غادي نمشي بداك الامبلوا طون، حنا ماشي في ان ايكول، حنا جينا اون في سو روبوزي اون في سو ديفولي. دونك مي كتوصل لا فان لي بارون مي غادي يجيو يبغيو يديروا لاسكريبسيون كيقول كوا لوغيغ ديالكم. واخا لوغيغ كنبدا مثلا من 9 وكنسالي مع 5 د العشيه، وما كاينش امكانيه نجيبو مع 8، ما كاينش امكانيه يبقى حتى 6 ونص ولا 7 السبت والحد. فهمتي دونك هنا دخلنا في التوقيت. فهمتي دونك ها هو جواب بطريقه غير مباشره بلا ما نلومو حتى شي واحد، يعني على على علاش لا ماجوريتي دي بارون إل أوبت بور لي سونتر دو فاكونس. تي دونك لا ماجوريتي
1: يعني هما كيشتغلوا ما عندوش ما نخلي وليداتهم المدارس هاده، فهما كيشوفوا عاوتاني باش باش الوليدات يبقاو محميين واحد المده اللي تيخرج هو من الخدمه او تخرج هي من الخدمه.
0: بطبيعه الحال داكشي علاش كنقول دائما من بغي ندير انسكريبسيون لولدي او لبنتي في ان سونتر دو فاكونس نديه معايا. علاش؟ لانه هو سي لوي كي فا باسي اسي طون تماك.
1: كاينين دي بارون اللي كيجيبوا معاهم وليداتهم ولا في الغالب كيجيبوا بوحدهم؟
0: انا لا كيجيبوا بوحدهم، ولكن انا كنفرض قبل ما ناخذ لانسكريبسيون مثلا تيجيبوا لي بارون وليداتهم. علاش؟ يتعرف على داك الفضاء
1: ربما واش يعجبو ما يعجبوش.
0: فوالا ربما هذاك الفضاء ما غاديش ما غاديش
1: واخا يكون الفضاء زوين وكل شيء، ولكن ما مناسبوش
0: بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هو هادشي اللي كيوقع حتى مع المدارس، يعني حنايا هادي بين قوسين يعني كنشوفوا الان بزاف د الناس في لي ريزو سوسيو كيتشاوروا على الله يخليكم كيسكو فو بونسي دو لا دو ليكول تيل او لا ليكول تيل، اش رايكم في هذه المدرسه هذه؟ ولكن واش انت اللي غادي تدوز الوقت في هذيك المدرسه؟ ربما كاينين مدارس اللي كتكون عندهم بين قوسين سمعه سيئه، هذوك كنكونوا عارفينهم، ولكن باش غادي ندخل انا على تجربه ديال واحد اخر ربما عجباته او لا ما عجباتوش او وقع مشكل ونحكم على واحد المؤسسه فهذا لا.
1: واخا دابا انت حنا خرجتي لنا من الموضوع مشيتي موضوع اخر، ولكن ما يمكنليش ما نسولكش ملي كتقولي مدرسه كنتفق انهم او لا بعض الاشخاص او بعض الناس كيتفقوا على انه مدرسه ما عندها سمعه سيئه. شنو لي كريتير لي باش نقولوا مدرسه عندها سمعه سيئه؟ حيت حيت راه خطيره
0: بطبيعه الحال. بطبيعه الحال وكنعقل يعني كان
1: بدون ذكر طبعا
0: لا كان كان كان احد الوزراء ديال التعليم كان دار ان كلاسمون ديال واحد 30 مؤسسه تعليميه اللي حطها في البلاك ليست. مين كنقولوا مؤسسه تعليميه في البلاك ليست؟ اولا ما كتراعيش شروط السلامه ديال الوليدات. فهمتي يعني ما غادي ندي انايا وليد او لبنيته غادي نديرو في واحد الباتيمون ما عنده لا فضاء في نيجيريا لا ما عنده لا فضاء لا فين يلعب لا متنفس لي صال صغيورين. دونك هنا يعني ماشي معيار، يعني اول حاجه خصني نشوف المؤسسه، خصني نشوف المساحه ديالها، نشوف واش فيها ان جارد واش فيها مثلا ساحه كبيره اللي غيتنفس فيها ولدي اللي غادي يخرج يلعب، لان يعني اونتر يعني في الوقت ديال لا ريكرياسيون الوليدات شنو لا ريكرياسيون هي نفرغ الطاقه ديالي هي عطله صغيره يعني خص الوليدات يخرجوا فيها الطاقه ديالهم. دونك في غير خرجه غير خرجه في ان كولوار غير خرجه في الدروج. دوزيام دي شوز نشوف واش هذاك الانسان داك لو فونداتور ديال المؤسسه واش كيتقى الله. مي كنقول كيتقى الله واش اولا كيتقى الله في هذوك الناس اللي خدامين معاه، يعني واش الاجور ديالهم معقوله؟ ماشي واكل الناس بحقهم وغادي ننتظر منهم يعطيو شي حاجه بالمقابل لواحد الوليدات اللي غادي يجيو ربما يأديو مقابل.
1: صح، ولكن بالنسبه لاولياء الامور لا اعتقد انهم غيفكروا بالنسبه لهم واش كيقراو اللغات واش شنو مالي كريتير
0: لي كريتير هي الاساسيده بيان سور يكونوا اساسيده بيان فورمي داكور
1: ما يبدلوش اساسيده كل مره، كاين بعض المدارس اللي كيغيروا
0: ما تكونش لا ستيغماتيزاسيون ديال التلميذ على حساب ديال العرق ديالو او لا على حساب الدين ديالو او لا على حساب شحال من حاجه. بيان سور تكون لا ديريكسيون اليكوت، تكون اداره اللي كتكون تنصت، لان كنلقاو مؤسسات زوينين وعندهم سمعه ولكن للاسف كتلقى عندهم الانصات ناقص
1: او التواصل
0: ما التواصل فوالا التواصل ما كاينش مع الاباء، وحتى ملي كتبغي تمشي تشكي ولا شي حاجه ما كتلقاش هذيك الاذن صغيره.
1: يمكن ربما في حلقه اخرى نهضروا على المساله، لانه باش نرجعوا للعطله الصيفيه. لانه العطله الصيفيه كذلك هي فرصه اللي كتخلي بزاف الاباء انهم كيسولوا
0: فوالا
1: باش يغيروا وليداتهم المدارس، واش هي فعلا فرصه ولا نخليو تيجي الاول ديال العام ولا شنو نديروا؟
0: نقدر نبدا داك داك التقلاب افون، ولكن نخليها لان راه كتكون عندنا في النص الاول ديال شهر سبتمبر كله كيكون عندك باش انك تقدر تفكر في الدراسه. دونك العطله جون بروفيت في العطله او ما

0: ماكسيموم نخرج، لان كيف ما قلت قبيله الوليدات الصغار في الاستراحه كيخرجوا طاقه، فتحنا ككبار وكوليداتنا باغيين محتاجين عندنا واحد الطاقه اللي كتكون تجمعات لنا دورون طوت لاني، الطاقه ديال العمل، الطاقه ديال لومبوتياج، الطاقه اللي كل ما هو سلبي. دونك علاش
1: عندنا واحد لا شارج،
0: فوالا اون شارج اللي خاصني جو دو لا ديغاجي، جو دو لا ديغاجي باش بالراحه، بالنوم الجيد، بالتشيك اب مثلا ديال الصحه ديالي، لان راه شحال من واحد كيمشي كتسولو كتقولو هذا العام هذا واش مشيتي مثلا درتي تشيك اب على صحتك، وما عنديش الوقت.
1: هو الوقت صحيح صح،
0: دونك العطله فرصه مناسبه. ماشي غادي نمشيو نقلبوا على البلا، نقدر نخلي هذاك التشيك اب حتى لافان ديال ديال ديال العطله. علاش؟ باش حتى مي غادي ندخل نخدم غادي نكون عارف راسي شنو عندي،
1: عارف الجسم ديالك فين غادي بك هذاك العام. واخا نقدروا كذلك تكون فرصه اننا نكتشفوا بعض المواهب عند وليداتنا
0: بطبيعه الحال، لان وليداتنا داك الساعات اون فوا في العطله غادي يجلسوا معنا. دابا حنا خرجنا عطله دوليسونتر كلشي، وليداتنا غادي يجلسوا معنا. دونك انا غنسولك حنان، شحال كتشوفي وليداتك الله يخليهم لك، شحال كتعطيهم ديال الوقت؟ واش شحال ديال الوقت نقول لك في لا جورني كتعطيهم؟ اسكو تي اوبسيرف وليداتك؟ دونك العطله فرصه باش كنشوفوا وليداتنا، كنشوفوهم على حقيقتهم بدون قناع، ما خصوش يكون حتى
1: كتكون انت وكتكون انت ما عندكش داك لا شارج اللي ربما كتشوف كتقابل وليداتك وكنمشي بالجوده اللي خصها تكون.
0: وي ماشي علاش؟ لان اون لي زوبسيرف با اليامات ديال القرايه وليداتنا قدامنا. علاش؟ لان كنشوفوا فيهم ليتوديون، ما كنشوفوش فيهم لونفون، كنشوفوا فيهم ليتوديون لا كاسكيت ديال ليتوديون. مي في العطله راه غادي نشوف فيها لا كاسكيت ديال ان اونفون، يعني داك لونفون قدامي بوتيتر انه غادي يهز الميكرو وغادي غادي تبان ليه حنان في في في في لا تيلي او في لا راديو غيتفرج وغادي يهز هو ميكرو وغادي يبغي ايميتي حنان. فهمتي؟ دونك هو عنده ان دون، لا عنده ان ديسكور لينغويستيك، عنده ان انتيليجونس لينغويستيك. غادي نكتشفوا بوتيتر سي ان سبورتيف، يعني كيحماق على على على ان سبور، يعني غادي نشوفوا كيلعب مع الدراري مثلا الكره او التنس او شي حاجه. دونك العطله فرصه باش اننا نكتشفوا مواهب وليداتنا، فرصه باش نكتشفوا ذواتنا، فرصه باش نعرفوا لي ديفو ديالنا ونخدموا عليهم، وفرصه كذلك باش نتصنتوا لعظامنا.
1: واخا رساله للابناء، نعم
0: رساله للابناء كنقول لهم كونوا زوينين، كونوا جوست فو جوي، اميزي فو، مي surtout pas le danger، يعني ما تمشوش لو دونجي،
1: الخطر الى الخطر. الاباء والامهات رساله،
0: الاباء والامهات ارتاحوا فريمون، يعني لا باتري اي لي فيبل، دونك شدوها منين خففت، ما نبقاوش نقلبوا على الماديات طول طون، راه ربما بالقليل نقدوا نفرحوا ونقدوا نخلقوا فرحه كبيره.
1: تبارك الله عليك صراحه، في اختصاصيه في المرافقه النفسيه والاستشارات الاسريه والتعليميه. شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: Médias pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة ثالثة.
3: موجز الثالثة معكم عبد العالي زهر. نستهل الموجز من العاصمة المالية باماكو، حيث جددت جمهورية مالية تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشهر الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها اليوم بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في أبريل الماضي الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة متواصل. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم إنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، وذكرت السلطات الإيرانية اليوم سقوط 4 قتلى و5 جرحى جراء ضربات أمريكية في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة لقواعد الدوحة وعرفجان والعديري وعلي سالم الجوية في الكويت. من جهة ثانية لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن عند عبورها مضيق هرمز. من جانب آخر نشدت الأمم المتحدة اليوم الدول الضالعة في الحرب بالشرق الأوسط على المساعدة في إجلاء وإعادة نحو 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم. نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته ستشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتقيم بؤرا جديدة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم مستوطن إسرائيلي وأربعة فلسطينيين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات اليوم في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايد بيريس للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وقد طارت الضربات هذه المرة مدينة سانت بيترسبورغ شمال غرب وشبه جزيرة القرم. في رومانيا وللمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أسقطت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي بحسب ما أعلن رئيس الدولة، وأسقطت المسيرة على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بوخارست. في الرياضة عين الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا لليان جلسمان الذي استقال عقب الخروج من دور 32 لمونديال 2026. كما عين الاتحاد البلجيكي اليوم الهولندي مارك فان بومل مدربا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا حتى كأس أوروبا 2028. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج لايف سامر مع سفيان في أمان الله.
4: Ce jeune roi nous surprendra.
5: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
6: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
7: Lui, il est en phase avec sa génération.
5: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
8: نتغداو جميع
9: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
8: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
10: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
1: كل شيء ممكن مع سلاف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
2: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
3: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستافدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
5: موجز الرابعة، معكم عبد العالي الزهار، نستهل الموجز من العاصمة المالية باماكو، حيث جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. الموقف جاء في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها اليوم بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب. وفي باماكو استقبل رئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة الجنرال سيمي غويتا وزير الخارجية ناصر بوريطة. الرئيس المالي أعرب عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. حددت محكمة التحكيم الرياضي طاس موعد جلسة الاستماع في القضية التي رفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلقة ببطولة نهائي كأس أفريقيا. وكشفت المحكمة في بلاغ رسمي أن الجلسة المرتقبة ستعقد في 8 من أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، ويسعى الاستئناف المرفوع منذ 25 من مارس الماضي إلى إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية القاضي باعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب، مع منح المغرب الفوز للمغرب ب3-0. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة متواصل. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم إنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة إلى قواعد بالكويت. من جهة ثانية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في صدد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن عند عبورها مضيق هرمز. أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين اليوم إن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعة على السعودية لا يدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب. ويأتي هذا التصريح أداة إعلان الحوثيين مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته ستشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتقيم بؤرا جديدة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم مستوطن إسرائيلي وأربعة فلسطينيين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات اليوم في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة روسية عملاقة للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. نتواصل هذا الموجز من أوروبا، حيث تواصل حرائق الغابات الشيعة فرنسا وإسبانيا اليوم مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيري السياحية الفرنسية، فيما حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بالكارثي عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
6: رحل الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني وترك إرثا كبيرا، قرأ المنطقة قبل أن تتغير، قرأ تحولات المنطقة قبل أن تصبح واقعا. في الحلقة الأخيرة من بيروت، حوار مع الوزير اللبناني رشيد درباس عن الأمير الوالد، وشهادة للصحفي الكويتي محمد الرميحي من عرف الأمير من قرب.
7: من بيروت مع خلدون زين الدين، هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا.
3: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط، ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد. شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
8: إيزابيل دائماً بجنبكم.

0: تعبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة. مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Mehdi 1.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهر. نستهل الموجز من العاصمة المالية باماكو حيث جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. الموقف جاء في البيان المشترك الصادر في ختام أشهر الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها اليوم بالعاصمة باماكو تحت الرئاسة المشتركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب. وفي باماكو استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة الجنرال أسيمي غويتا وزير الخارجية ناصر بوريطة. الرئيس المالي أعرب عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة الملك محمد السادس الرامية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في تنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. نبقى في مالي حيث أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. وتم إنجاز هذا المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بالعاصمة باماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة متواصل. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة لقواعد الدوحة وعربجان والعديري وعلي السالم الجوية في الكويت. من جانب آخر حذر الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب اليوم كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيد شي جينغ بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتقيم بؤرا جديدة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من بينهم 4 أشخاص فلسطينيين. ننتقل إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 17 شخص على الأقل وصيب العشرات اليوم في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخلل خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة روسية عملاقة للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. في أوروبا تواصل حرائق الغابات الشياح فرنسا وإسبانيا اليوم مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيريا السياحية الفرنسية، فيما حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بالكارثي عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد، وأجلي ما لا يقل عن 19 شخصا في منطقة مدريد انتران دلاع ما وصف بأسوأ حريق في تاريخ المنطقة، حيث اتهمت النيران 6000 هكتار من الأراضي، فيما أعلن محافظ منطقة مدريد النيران أصبحت خارجة عن السيطرة الآن. في الرياضة، عين الاتحاد الألماني كرة القدم اليوم يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا ليوليان ناجلسمان الذي استقال عقب الخروج من الدور 32 لمونديال 2026، كما عين الاتحاد البلجيكي اليوم الهولندي مارك فان بومل مدربا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا حتى كأس أوروبا عام 2028. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

لقب مهرجان أوروش تالنت أيام 24 أو 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.

سيني في حالي هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديث اليوم عن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم العام الماضي الذي يرصد استمرار عدد من الاختلالات المرفقية التي تعيق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. قصة اليوم عن جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي التي تثير جدلا سياسيا وتاريخيا مستمرا منذ زمن بعيد بين بريطانيا والأرجنتين. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت، وموضوعه الرسائل والمواقف التي حملها اللقاء الذي وصف بالتاريخي الذي جمع الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مليها شمل العلوي في طقس فلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه مره في النواحي الساحليه ما بين العريش والرباط، بحال حتى في جنوب سيدي فني وفي شرق الخط بني ملال والزازات. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب النواحي، ما عدا في السهول الغربيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-43 درجة في واد الدهب، ما بين 25-30 درجة في اللوكوس، ما بين 28-32 درجة في الريف ونحية عبدة.

0: 29 30 درجه في الشاويه، ما بين 29 36 درجه في الساديه الحمراء، ما بين 29 38 درجه في ناحيه سوس، ما بين 31 33 درجه في الغرب وناحيه سايس، ما بين 31 و 37 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 32 و 39 درجه ناحيه تادلا، 34 35 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 34 و 37 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 39 و 43 درجه في ناحيه التفيلات، وما بين 41 و 44 درجه في ناحيه الدرعه. وفي هذا الطقس خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحاوميض، وبالخصوص شجر الكليمونتين والنافيل وكل الأصناف البكرية، يردوا بالهم مزيان مع التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي هاد الظروف الجوية غادي تساعدها تكاثر بزاف في الجنانات اللي موجودين في المناطق الجنوبية والوسطانية لبلادنا. وخاصهم يبقاو يراقبوا العدد ديالها كل نهار في الكيسان ولا القريعات اللي خاصين بها، واللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، 6 مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم نهى يوسف. نهى مساء الخير.
2: مساء النور أمين، أهلا بكم مستمعينا. نستهل النشرة المغربية بملف العلاقات المغربية المالية. في باماكو استقبل اليوم الرئيس الانتقالي الجنرال عاصم غويتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. الرئيس المالي أعرب خلال الاستقبال عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على دعمه متعدد الأشكال لمالي، وعلى الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. عاصم غويتا رحب أيضا بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده في العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشاركة للتعاون المغربي المالي اختتمت اليوم في باماكو بتأكيد مشترك على إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. أكد البيان المشترك الصادر عقب هذه الدورة دعم مالي للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعية لتسوية النزاع. باماكو جددت أيضا التأكيد على التزامها بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مع الاتفاق على مواصلة تنفيذ مشاريع التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أبرز محطات وملفات النقاش التي عرفتها هذه الدورة مع يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية، تحدث من باماكو لمحفوظ ولدسالك.
3: من افتتاح الاجتماع، الخبراء للدولتين كلفوا بمهمة هي النقاش حول مواضيع كثيرة، يعني المواضيع اللي كانت متعلقة إتمامها واللقاء بين رجال أعمال للناحيتين، رجال أعمال مالي ورجال أعمال المغرب. تم اليوم الصباح تسليم هذا الملف إلى الوزراء للدولتين. تم توقيع على اتفاقيات بين الدولتين بالنسبة للمستقبل في هذه المجالات، مستقبل التعاون، مجالات التجارة والصناعة ومجال الفلاحة والمعادن والطاقة. كما تعلمون على أن المالي محتاج كثير للطاقة، ومغرب عندها خبرة في الطاقة الشمسية والصحة والتعليم والأمن والثقافة وما إلى ذلك. تم تأييد الشراكة بين مالي والمملكة المغربية في هذه المجالات.
2: بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تم اليوم بباماكو تسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، والذي يمتد على مساحة مغربية

0: محطات تبلغ 5200 متر مربع. المركب سيوفر تكوين لفائدة نحو 1000 متدرب سنويا عبر 21 شعبة، منها 12 شعبة في مهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب في السياحة والفندقة والمطعم، بهدف تأهيل الشباب المالي وفق متطلبات سوق الشغل. نعود للموضوع بمزيد من التفصيل في نشرتنا اللاحقة. الوجه الآن، ليبيا تشهد تصاعدا غير مسبوق في أزمة الكهرباء مع وصول ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو 20 ساعة يوميا في عدد من المناطق، بالتزامن مع موجة حر تجاوزت معها درجات الحرارة 43 مئوية، ما تسبب في اضطراب الحياة اليومية وأثر على إمدادات المياه وحفظ الأغذية والأدوية وأثار موجة غضب واحتجاجات شعبية. وبينما تؤكد الشركة العامة للكهرباء مواصلة أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال، تتصاعد الاتهامات بضعف الحوكمة والفساد في وقت تشير تقديرات اقتصادية إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الكهرباء في ليبيا في السنوات الأخيرة. يضعنا في سياق هذه الأزمة وأسبابها المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، تحدث من طرابلس لمحفوظ ولتسالك.
1: الكهرباء في ليبيا طبعا بدأ ينقطع من 2011 بشكل مستمر، يعني نتيجة للتغيير السياسي الذي حدث. الآن بعد صرف المبالغ الكبيرة من 2020 إلى حد الآن وتعد بالمليارات لإعادة تقوية الشبكة العامة الكهرباء في ليبيا، ومفروض أن الشبكة العامة الكهرباء تكون مستمرة بشكل جيد، ولكن للأسف هناك مجموعة من الأسباب هي التي أدت إلى إحباط هذا في القدرة على تغطية الكهرباء في داخل الشبكة الليبية، وذلك بسبب مجموعة من العوامل أهمها فساد مالي، وهناك طبعا حتى تسيب في القيام بالصيانة الكاملة، وهناك ضغوطات على شركة الكهرباء الليبية كذلك، وهناك سبب رابع هو الصراع بين الأطراف على السلطة، يحاول كل طرف أن يعطل الخدمات لكي يعطي صورة سيئة للطرف الحاكم. ونتمنى أن عملية إعادة الشركة وإعادة يعني هيكلتها وإعادة يعني تشغيل محطاتها الكهربائية يتم بشفافية واضحة، لأن الحل ليس إزالة إدارة الشركة، المشكلة هي في الهيكلية والمشكلة في الإدارة كذلك في وجود خبرات.
0: موريتانيا تقترب من استكمال إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030. هذا ما تأكد خلال اجتماع تشاوري جمع أمس الحكومة الموريتانية بمنظومة الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، تم خلاله تفصيل في الخطة التي تستند إلى تشخيصات قطاعية ودراسات اقتصادية. ويعطينا توضيحات أكثر بخصوص هذه الخطة وهذه الاستراتيجية محمد ولد العابد، وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق، اتصل به محفوظ ولتسالك.
2: هذه الاستراتيجية هي استراتيجية الاقتصاد المتسارع والنماء المشترك، هي التي حلت محل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي انتهى أمده مع 2015، وأن ذاك أرتدت الحكومة الموريتانية أن تكون لديها استراتيجية أكثر طموحا تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة أو حسن توزيع حصيلة هذا النمو لكي يضمن رفاها مشتركا، وتقوم على عدة محاور اقتصادية من حيث توجيه التمويلات ومن حيث الاستقرار الاقتصادي الكلي بالنافية شقه المالي، وكذلك الرفع من الاستثمار العمومي في قطاعات التي تلم القدرة البشرية ورأس المال البشري من صحة وتعليم إلى غير ذلك. بعد تجربتين خماسيتين خلصت الحكومة إلى أنه من الضروري أن تأخذ العديد من العبر، وبالتالي تعكف بعد تقييم للخطة الخماسية الثانية، تعكف على إعداد الخطة الخماسية الثالثة 2026-2030. من الجدير بالذكر أن هذه الخطة موائمة تماما مع الأهداف التي اعتمدتها المنظومة الدولية واعتمدتها موريتانيا، أي أهداف العالمية للتنمية، وتشمل العديد من القطاعات الأخرى.
0: الآن إلى الصفحة الرياضية. وديع أحتي، مساء الخير.
3: سنور نهاء.
0: وديع، محكمة التحكيم الرياضية طاس تحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كان 2025.
3: بالفعل نهى، جلسة الاستماع ستعقد يوم 8 أكتوبر الماضي.

0: المقبل بمقر محكمة التحكيم الرياضية الدولية التاس في مدينة لوزان السويسرية. وأضافت المحكمة في بلاغ رسمي أن الاستئناف الذي تم تسجيله لدى المحكمة بتاريخ 25 مارس 2026 يطالب بإلغاء قرار صادر عن الكاف يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسر نهائي كأس إفريقيا بالانسحاب مع منح الفوز واللقب للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثية نظيفة، كما يطالب الاتحاد السنغالي بإعلانه بطل للنسخة. وأشارت محكمة التحكيم الرياضي لأن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة، لذلك ستسير القضية وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في لوائح المحكمة. كما تم تحديد موعد الجلسة بعد التشاور مع جميع الأطراف التي لم تطلب أن تكون الجلسة علنية، وهو ما يعني أنها ستعقد خلف أبواب مغلقة. تفاصيل أوفى وقراءة في هذا البلاغ وتحديد موعد جلسة الاستماع مع الخبير في السياسات الرياضية منصف اليسغي.
1: ربما النقطة المثيرة في بلاغ المحكمة التحكيم الرياضي والذي لم نعتد في مختلف القرارات السابقة وفي مختلف بلاغاتها، وأنه جاءت لتنفي ما ردته بعض وسائل الإعلام العربية بخصوص وجود قرار صدر من أجل منح اللقب لطرف دون آخر، فهي نفت كل ذلك وأكدت بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع فهو يعود إليها عن طريق وسائل التواصل خاصة بها. يبقى بأنه ونحن ننتظر هذا القرار، هناك أمور ربما قد تخدم مصلحة المغرب خصوصا ما يتعلق بالتعديل الذي أقرته الفيفا بتنسيق مع المجلس الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالانسحاب من الملعب قبل صدور هذا القرار الذي من المرجح كما قلت أن يكون نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
0: نذكر أن محكمة أتاس أكدت بأن القرار النهائي ليس ملزوما أن يخرج في موعد جلسة الاستماع الثامن من أكتوبر المقبل.
2: شكرا لك وديع، معك ننهي النشرة المغربية لحظات مستمعين، ويعود إليكم أمين عزيماني في باقي محطات الحصاد. إلى اللقاء.
3: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة.

0: بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من آفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا 1.

0: هذا تقرير سنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم السنة الماضية استمرار عدد من الاختلالات المرفقية التي تعيق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، في مقدمتها البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف التواصل المؤسساتي وغياب التنسيق الكافي بين الإدارات. الموضوع نناقشه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ حسن طارق وسيط المملكة. أهلا ومرحبا سي طارق، وشكرا على قبول الدعوة.
1: أهلا سي أمين، وأنا سعيد بهذا اللقاء مع المستمعين ومعك سي أمين.
0: أبدأ معك هذا النقاش سي طارق، يعني التقرير السنوي لمؤسستكم سجل زيادة قياسية بنسبة 25% تقريبا في عدد التظلمات بحوالي 10,000 تظلم. هل تعكس هذه القفزة تراجعا في أداء الإدارة المغربية، أم أنها تعكس مؤشر إيجابي على تنامي ثقة المواطن في مؤسسة الوسيط وتطور وعيه بحقوقه المرفقية؟
1: لعلها تعكس الأمرين معا. عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة تعني بشكل لا يحتاج إلى أي تفسير بأننا أمام اختلالات كبيرة تعرفها الإدارة المغربية، لكنه يعني كذلك بأن هناك تزايدا في منسوب الثقة في المؤسسة، وأن هناك نوعا من تكريس مصداقيتها كآلية مؤسساتية للإنصاف الإداري.
0: طيب سيد الكريم، أنتم تحدثتم عن انتقال لافت من شكاوى الدولة الإدارية إلى الدولة الاجتماعية، كيف تقرؤون يعني تصدر تظلمات ذات طابع المالي والبرامج الاجتماعية للمشهد؟ وهل يعني ذلك أن تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى في المملكة يواجه ربما عوائق تدبيرية ميدانية؟
1: الأمر يتعلق بتحولات كبيرة، تحولات دعني أقول ثقيلة، تهم الطلب الاجتماعي وتهم المواطنة المغربية، وهذه التحولات تعني أن العلاقة ما بين المرتفق وما بين الإدارة لم تعد محصورة في جوانب إدارية نمطية يومية ذات طبيعة إجرائية ومسطرية. العلاقة ما بين المواطن والإدارة أصبحت تتموقع ضمن ضغط العلاقة ما بين الطلب الاجتماعي الذي تعبر عنه المواطنة المغربية اليوم، وما بين محدودية السياسات العمومية وخاصة الاجتماعية. اليوم المواطن المغربي لا يذهب إلى الإدارة وهو ينتظر مجرد إجراءات أو مجرد مساطر أو مجرد شهادة إدارية، ولكنه يذهب إلى الإدارة وهو يحمل حولها تمثلا على أنها تقدم إجابات لأسئلة المجتمع وأنها تقدم سياسات وبرامج. لذلك لاحظنا ونلاحظ بأن العديد من التظلمات تتعلق ببرامج عمومية وبسياسات اجتماعية وليس بمجرد مساطر أو إجراءات. لماذا هناك تصاعدا لهذه التظلمات خاصة التي تهم تدبير الدولة الاجتماعية وتدبير السياسات الاجتماعية؟ لأن هناك تحولا كبيرا تعرفه بلادنا، وهذا التحول يعيد تعريف الفعل العمومي، يعيد تعريف العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن، يفتح مجالات جديدة للفعل العمومي، يقدم سياسات جديدة. والمؤكد أن تفعيل هذا الورش الكبير والمهيكل لعلاقة الدولة بالمجتمع لا شك أنه سيحمل الكثير من الإشكاليات في التفعيل، بعض الإشكاليات في تصميم بعض البرامج، بعض الإشكاليات في التواصل حولها. لذلك فكلما تقدمنا في السياسات العمومية وفي السياسات الاجتماعية كلما ازداد الطلب على هذه السياسات، وكلما تبين بأن بعض هذه البرامج وبعض هذه السياسات يحتاج إلى تصحيحات وإلى تدقيقات، ويحتاج ربما في بعض الحالات إلى مراجعات.
0: ولكن ربما سي طارق في هذا السياق قد يكون مسار تصويب هذه الاختلالات أو سرعة تصويبها.

0: يعني معطلة مقارنة بما يطالب به المرتفق، بمعنى أن الدولة قد تأخذ وقت طويل ربما في تصحيح هذه الاختلالات في الوقت الذي يطالب فيه المواطن أو المرتفق بحلول عاجلة ربما.
1: نعم، هذا من متغيرات عالم اليوم، هو نوع من ديمقراطيات الفورية، هو نوع من الاستعجال في صياغة المطالب وفي انتظار الأثار. اليوم العالم الذي نعيش والذي تهيكله الخوارزميات ووسائط التواصل ينبني على مفهوم مختلف للزمن، ليس نفس المفهوم الذي كرسته الديمقراطية التمثيلية وديمقراطية المساطير والتي لها تصور مخالف. اليوم نعيش تحت وطأة الفورية، المطالب الآنية التي يجب أن تعالج اليوم. مع ذلك أتصور بأنه السلطة التنفيذية والحكومة لابد أنها ستنصت إلى ما تقوله هيئات الحكمة، إلى ما تلتقطه هذه المؤسسات، لكي تقحم هذه التوصيات وهذه الأفكار وهذه الاقتراحات في دورة السياسات العمومية وفي التقييم الدوري والطيح الآلي لفعلها العمومي. هذا جزء من دورنا، أن ننتقل من معالجة المثلات العادية الفردية المعزولة لكي نلتقط جوهر الإشكاليات والاختلالات البنيوية.
0: طيب سيد الكريم، أنتم وصفتم تواصل المؤسسات في الندوة الصحفية لتقديم هذا التقرير، وصفتموه بالعطب الكبير وحذرتم من تحول الضعف التواصلي إلى توترات اجتماعية. لماذا في نظركم ما يزال بعض المسؤولين ينظرون إلى التواصل كترف، وكان هذا توصيفكم، وليس كواجب تدبيري؟ هل الأمر يتعلق ربما بثقافة سياسية سائدة مبنية على التحفظ؟
1: أعتقد بأن الأمر فيه مجموعة من تراكمات. هناك أولا ثقافة إدارية مبنية على الكتمان ومبنية على السرية ومبنية على التحفظ. هناك ثقافة تدبيرية تعود إلى الزمن الإداري السابق، وهذه الثقافة اليوم توجد في مفترق الطرق مع طلب اجتماعي واسع على الشفافية، على التواصل، على الانفتاح. لذلك نحن أمام تناقض ما بين جيوب دعنا نقول الكتمان والتحفظ والسرية التي لا تزال متغلغلة داخل الثقافة،
0: وأحيانا غير مؤسسة على أساس قانوني حتى.
1: تماما غير مؤسسة، لأنه على كل حال عندما نعود إلى الدستور وعندما نعود إلى ميثاق المرافق العمومية سنجد بأن عنصر التواصل وعنصر الانفتاح وعنصر الشفافية هي اليوم قيم مؤسسة للحكمة الإدارية الجيدة. عندما نعود إلى قيمة الشفافية أو قيمة الانفتاح أو قيمة التواصل فنحن في قلب الحكمة المرفقية. لذلك الأمر يتعلق بجوهر الفعل العمومي وليس فقط بشيء مكمل لهذا الفعل العمومي. جزء من مسؤوليات المدبرين هو التفاعل والإنصات والحوار. التدبير العمومي اليوم هو حالة تواصلية، المجتمع له مطالب يعتبر أن جزء من كرامته يحتاج إلى أن يكون أمام مخاطب ينصت له، يتبادل معه في الحجاج، يقدم شروحات واضحة حول اختياراته وحول سياساته. لذلك فهذه المسألة هي مسألة أساسية وجوهرية، وأؤكد دائما على أن تنمية التواصل ما بين الإدارة والمواطنين هي إحدى أسس الانتداب الدستوري والقانوني لمؤسسات الوسط. والإدارة لأنها تحولت كما تحول الطلب الاجتماعي ولأنها توجد في قلب عملية بناء السياسات العمومية، فالتواصل الإداري اليوم هو التواصل حول السياسات وحول البرامج، ولا شك أن هناك عجزا بينا

0: في هذا الموضوع يحتاج إلى إلى معالجة.
1: وأنا من موقعي هذا كصحفي سي حسن طارق أود أنا أيضا أن أقدم تظلما لمؤسسة الوسيط لأنه الصحفيون أكثر المتضررين ربما من قلة التواصل ومع الإدارة في الوقت الذي نمثل فيه أيضا وسطاء تجاه المواطنين.
0: الرأي العام نتفق معك نعم في حاجة إلى إعادة النظر في منظومة التواصل المؤسساتي بما فيها انفتاح الصحافة كقناة أساسية للتواصل مع الرأي العام والتقاط أسئلته والتقاط انشغالته. لذلك فأعتقد بأن هذا مطلب للجميع
1: وهذه رسالة نتمنى أن تصل إلى الأذان المصغية. سيدي الكريم آخر سؤال وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا. بلغت نسبة تفاعل الحكومي مع تقاريركم الخاصة حوالي 66%. ما هي طبيعة المقاومة التي تجدونها في الباقي في 33% المتبقية وكيف تتعاملون مع سياسة عدم الرد ربما على مراسلاتكم أحيانا؟
0: لا فقط أريد أن أوضح للمستمعين لأن هناك مستويين. المستوى الأول هو تدبير الملفات الفردية. الإدارة ملزمة بقوة القانون بالتفاعل مع مراسلتنا سواء تعلق الأمر بمراسلات إجرائية أو موضوعاتية. هذا أمر واضح وهو في التزام قانوني. الشق الثاني يتعلق بالتفاعل مع المؤسسة كقوة اقتراحية. هنا لابد أن أوضح بأن المسؤولية الأخلاقية والانتداب الدستوري للمؤسسة باعتبارها هيئة حكمة يسمح لها بالمساهمة في النقاش باقتراح أفكار باقتراح تغيير قوانين. هنا ليس هناك أي إلزامية للتفاعل الحكومي مع أفكارنا. هذه الأفكار وهذه الاقتراحات تطرح للنقاش. ما نطلبه فقط هو أن يكون هناك استماع إلى هذه الأفكار وأن يكون هناك تفاعل. لا نطلب من الحكومة ولا من البرلمان أن ينخرط فيما نقدمه باعتبارنا هيئة حكمة. نحن لسنا غرفة ثالثة في البرلمان.

0: للنقاش ولإثراء الحوار حول الحكامة الإدارية. لذلك ما ننتظره هو ليس تطبيق هذه الاقتراحات وهذه الأفكار ولكن فقط التفاعل معها. لذلك فهذه النسبة أتصور بأنها معقولة لأن هناك التقاط وهناك تفاعل ننتظر أثره في الزمن القريب.
1: سي حسن طارق، طبعا هناك الكثير من النقاط المهمة الواردة في تقريركم والتي تستحق فعلا المناقشة والحديث حولها، لكن مع الأسف استوفينا الوقت المخصص لهذا النقاش. ممتن لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. شكرا جزيلا.
0: شكرا سي أمين، تبارك الله عليك.

0: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
2: نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغاربية مع سلمى.
3: Et on commence par le Maroc où le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Larache et Rabat, le littoral entre Casablanca et Safi et sur l'est du Haut Atlas ainsi que sur le littoral au sud de Sidi Ifni puis clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 27 degrés à Rabat et Tanger, il fera 26 degrés.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: رحلتنا في هذا الحصاد متواصلة مستمعينا إلى غاية 8 مساء، لكن اللحظة وصلنا إلى موعد القصة. قصة اليوم حول جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تثير جدلا سياسيا وتاريخيا مستمرا منذ زمن بعيد بين بريطانيا والأرجنتين. وقد عاد هذا الجدل إلى الواجهة مؤخرا، فخلال كأس العالم الأخير ومع فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزية في مباراة نصف النهائي، تحول المستطيل الأخضر إلى ساحة للرسائل السياسية، إذ رفع لاعبو الأرجنتين لافتة تجدد المطالبة بالسيادة على جزر فوكلاند، خطوة رفعت من منسوب التوتر الدبلوماسي بين بوينوس آيرس ولندن. نتابع قصة جزر فوكلاند مع الزميل عبد العالي الزهر.
2: في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تقع مجموعة جزر معزولة تحت غطاء دائم من الضباب والجليد. بالنسبة للبريطانيين هي جزر فوكلاند، أما في الذاكرة اللاتينية فهي إسلاس مالفيناس. أرض تبلغ مساحتها 12,000 كيلومتر مربع، لا يقطنها سوى 4,000 من السكان. تعود الجزر الأولى للصراع على جزر فوكلاند إلى بدايات الاستكشاف الأوروبي في القرن 17، حيث سجل القبطان الإنجليزي جون سترونغ أول هبوط موثق على الجزر عام 1690، مطلقاً عليها اسم فوكلاند، قبل أن يؤسس الفرنسي لويس أنطوان دو بوغانفيل أول مستوطنة بشرية فيها عام 1764 باسم مالوين، والتي اشترتها إسبانيا لاحقاً وتحولت في لسانها إلى مالفيناس، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التنافسات والانسحابات بين بريطانيا وإسبانيا، انتهت بسحب الإسبان حاميتهم عام 1811. وعقب استقلال الأرجنتين عام 1816 أعلنت سيادتها على الجزر باعتبارها وريدة الأراضي الإسبانية، غير أن قوة بريطانية قامت بطرد المسؤولين الأرجنتينيين عام 1833 دون إطلاق رصاصة واحدة. فرضت بعدها إدارة مدنية وتوطينا بريطانيا دائما. في مطلع عام 1988 كان النظام العسكري الحاكم في بوينس آيرس يئن تحت أزمات اقتصادية طاحنة وسخط شعبي متزايد، وفي محاولة سياسية للهروب إلى الأمام ولم الشمل القومي، اتخذ الجنرال ليوبولدو غالتيري قرارا حاسما، استعادة الجزر بالقوة المسلحة. في 2 أبريل نفذت القوات الأرجنتينية إنزالا برمائيا خاطفا، طوقت العاصمة ستانلي واستسلمت الحامية البريطانية الصغيرة دون إراقة الكثير من الدماء. خرجت الجماهير الأرجنتينية إلى ساحة بلازا دي مايو تحتفل باستعادة الكرامة والإرث الوطني، لكن الحسابات العسكرية للجنرالات غفلت عن طبيعة رد الفعل المنتظر من طرف لندن. في العاصمة البريطانية رفضت رئيسة الوزراء مارغريت تشاتشر خيار الاستسلام أو تقديم تنازلات، فأعلنت الجزر منطقة حرب وأصدرت أوامرها بتشكيل قوة بحرية ضاربة تقودها حاملتا طائرات لتقطع أكثر من 12,000 كيلومتر في أعالي البحار نحو المياه المتجمدة. رغم ما أبدته القوات الأرجنتينية في الجو، إلا أن النقص الحاد في الإمدادات وضعف تدريب أعداد كبيرة من المجندين الذين المحاصرين في الشتاء القارس رجحت الكفة لصالح المشاة البريطانيين الذين أحكموا الخناق تدريجيا حول العاصمة. في 14 يونيو وبعد 10 أسابيع فقط من اندلاع القتال، أعلن القائد الأرجنتيني استسلامه الكامل، ثم عاد العلم البريطاني ليرتفع فوق ستانلي، وانتهت الحرب بعد أن حصدت أرواح أكثر من 900 قتيل من الطرفين، مخلفة جراحا غائرة في الذاكرة السياسية للبلد لدينا. أعاد هذا النصر ترسيخ موقع رئيسة الوزراء مارغريت تشاتشر في السلطة لسنوات طويلة، بينما أدى الفشل العسكري إلى سقوط المجلس العسكري في الأرجنتين وعودة الديمقراطية. اليوم ورغم استفتاء السكان المحليين الذين يصوتون باستمرار لصالح البقاء تحت الرعاية البريطانية، تظل مسألة استكشاف النفط والصراعات الجيوسياسية تجدد التوتر بين الحين والآخر، لتظل فوكلاند شاهدا على أن المعارك قد تنتهي استراتيجيا، لكن حروب السيادة والذاكرة لا تطويها.

0: بالعيون، 30 بأجدير، 33 بفاسة، 34 درجة بوجدة، و 38 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئياً إلى مشمس شمالاً وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 35 درجة بتيارت، 37 بعنابة، 38 درجة بتمنراست، و41 درجة تسجل بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بجربة وصفاقس، 38 بسوسة، 39 درجة بطبرقة وبنزرت، 40 بتونس العاصمة، و43 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام السابعة مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك نهى يوسف. نهى مرحبا مجددا.
1: أهلا من جديد أمين، مساءكم سعيد. إلى العناوين. الضفة الغربية على صفيح ساخن، وأحداث نابلس تتصاعد، مواجهات دامية جنوب المحافظة تخلف مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد. رداً على أحداث نابلس، نتنياهو يأمر بعمليات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، كما يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة وإلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين. إيران توسع نطاق ضرباتها في منطقة الخليج وتواصل تعطيل الحركة في مضيق هرمز. المتمردون الحوثيون يطمئنون في المقابل بشأن باب المندب، ويؤكدون أن الحظر البحري يستهدف العربية السعودية دون تعطيل الملاحة الدولية. بتعليمات ملكية، باماكو تتسلم اليوم مركب محمد السادس للتكوين المهني، مبادرة ملكية تندرج في إطار العناية الملكية بالشباب المالي والإفريقي، تجسد رؤية العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب جنوب فعال وقائم على التضامن وتقاسم الخبرات. حريق مدريد يخرج عن السيطرة، سلطات تؤكد استحالة إخماده في الوقت الراهن وتصفه بالأسوأ في تاريخ المنطقة، وبيدرو سانشيز يتوجه إلى موقع الكارثة. نسيل عرض السابع المفصل من الضفة الغربية المحتلة تغلي منذ أيام وتتجه إلى تصعيد خطير. 4 فلسطينيين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، كما قتل عسكريان إسرائيليان خلال مواجهات اندلعت اليوم في بلدة تل جنوب غرب نابلس، بعدما هاجم مستوطنون البلدة الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن أحد الفلسطينيين استطاع السيطرة على سلاح أحد الإسرائيليين واستخدام، وأطلق النار عليه وعلى آخرين. حدة التوتر تصاعدت بعد المواجهات لتفرض إسرائيل حصارا عسكريا على المنطقة، كما اقتحمت قوتها مستشفى نابلس واعتقلت عددا من الفلسطينيين. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: صباح دام شهدته بلدة تل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 4 آخرين فيها، 3 منهم في حالة الخطر. الحدث وقع بعد أن اقتحم 10 المستوطنين البلدة، وحاول عدد من الشبان التصدي لهم، حيث وقع شجار بالأيدي بين الجانبين قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان ويطلق النار على الفلسطينيين، فيما تمكن أحد الفلسطينيين من انتزاع سلاح حارس مستوطنة جفاد جلعاد وإطلاق النار عليه فقتله. محافظ نابلس غسان دغلس:
3: هذه حرب تستهدف كل الفلسطيني، بالتأكيد سندافع عن أنفسنا، لن نبقى مكتفين، نحن موجودين على الأرض ونعزز صمودنا، وهي أرض مباركة، أرض مقدسة، في يوم الجمعة يرتقي شهداء، ولكن نقول للعالم كفى صمتا، الوضع صعب جدا على الأرض.
2: وفي حين سارع الجيش الإسرائيلي فور وقوع هذا الحدث إلى إغلاق منطقة نابلس بشكل كامل، ودفع بقوات كبيرة إلى هناك للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، فإن المستوطنين أخذوا يوسعون من هجماتهم على بلدات فلسطينية أخرى مثل بورين قرب نابلس ومريحة قرب جنين وفرعة قرب قلقيلية، حيث أحرقوا عددا من المنازل والمركبات. مدير مركز يبوس للدراسات السياسية سليمان بشارات:
4: كانت إسرائيل دائما تصف هذه الاعتداءات بالاعتداءات الفردية، اليوم هذه الاعتداءات

0: استيطانية هي اعتداءات ممنهجة، الهدف الأساسي منها هو قتل روح الأمل بإمكانية العيش للمواطن الفلسطيني على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية.
1: وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتلت إسرائيل 87 فلسطينيا منذ بداية هذا العام، بينهم 21 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: وتزامنا مع التصعيد الميداني جنوب نابلس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع أمني اليوم مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير إصدار أوامر للجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في العديد من قرى الضفة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستلاحق منفذي الهجمات وكل من يقف وراءهم. في سياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء إجازات الجنود ونشر تعزيزات إضافية في الضفة الغربية، فيما تحدث عن الاستعداد لعملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب. كما تضمنت القرارات الإسرائيلية هدم منزل منفذ إطلاق النار ومصادرة أسلحة في عدد من القرى وسحب تصاريح العمل من سكانها، إضافة إلى المضي في مسار تشريع بؤر الاستيطان. يقرأ لنا تصريحات نتنياهو بعد هذه الجمعة الدامية والغايات من وراء هذه الإجراءات المعلنة الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنا، تحدث من رام الله لأيمن الأحمد.
3: تصريح نتنياهو ليس جديدا، وما هذه العملية التي حدثت اليوم ومحاولة ربطه بهذه العملية إلا ذريعة جديدة لمخطط ومشروع قائم بالأساس، وهو مشروع الاستيلاء على كامل الضفة الغربية وخلق البيئة الطاردة لما تبقى من سكان فلسطينيين في هذه الضفة بعد الاستيلاء الكامل على مناطق سي. هذا المشروع قائم منذ قرن من الزمن، وبالتالي هم يرون بأن هذا الوقت هو الوقت المناسب لانشغال العالم في مساحات أخرى، سواء ارتباطا بالقضية الإيرانية والإسرائيلية أو بغير قضايا، وبالتالي يحاولون استغلال هذا الموقف لإشعال هذا المشروع في الضفة الغربية. البعض يعتقد بأن حروب الإقليم هي الهدف الكبير للدولة الإسرائيلية، إلا أن حقيقة الأمر يقول بأن الحرب الحقيقية والمشروع الاستراتيجي هو في الضفة الغربية وليس في الإقليم.
2: نواصل مع أنباء المنطقة. والصراع المشتعل بين إيران والولايات المتحدة، طهران وسعت اليوم نطاق عملياتها العسكرية معلنة شن هجمات بمسيرات في البحرين والأردن والكويت ردا على الضربات الأمريكية المتواصلة على أراضي إيران للأسبوع الثاني دون انقطاع، فيما تواصل إيران عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز من خلال استهداف الناقلات. سعى المتمردون الحوثيون اليوم إلى احتواء المخاوف بشأن الملاحة في البحر الأحمر. المتحدث باسم الجماعة أكد أن الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة يقتصر على السعودية ولا يشمل إغلاق مضيق باب المندب، مشددا على استمرار حركة الملاحة الدولية به. هو تهديد مبطن للملاحة الدولية في مضيق باب المندب من طرف الحوثيين. بالنسبة للمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان، كان في اتصال من واشنطن مع أيمن الأحمد.
4: هذا تصريح نستطيع أن نطلق عليه يعني مهني محترف للفصل المنهجي بين استهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية، بينما هو في الواقع تهديد الملاحة الدولية. وأعتقد أن ما يقوم به الحوثيين هو يندرج في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي لم يعد لديها إلا ورقة الحوثي، وهي ورقة في غاية الأهمية، لأن لدينا مضيق هرمز ولدينا باب المندب، وهي أوراق في غاية الأهمية، خاصة وأن لبنان الآن في مرحلة إعادة استعادة الدولة وهيمنتها على الجغرافيا، وفي العراق هناك عمليات لاستهداف الفساد ولمحاولة أن تربط العراق بعيدا عن إيران. لم يبقى غير الحوثيين وهم في موقع استراتيجي خطير، وحتى الآن المجتمع الدولي لم يتخذ القرار المناسب، اتخاذ موقف واضح من ما يجري في جنوب المملكة العربية السعودية وعلى حدودها، وهكذا نعهد الاستراتيجية الإيرانية الشاملة التي تقوم بتبيئة الأسباب، ثم بعد ذلك تقوم بجمع هذه الأسباب في مخرجات الاستراتيجية الإيرانية لإدارة الصراع.
2: بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سلمت المملكة المغربية اليوم السلطات المالية

0: ركب محمد السادس للتكوين المهني في مهني البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم ببامكو. هذه البنية الاستراتيجية قادرة على استقبال ما يقرب من 1000 متدرب سنويا في مبادرة تجسد العناية الملكية بالشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة. التفاصيل في هذا التقرير لعبد العالي الزهر.
1: المركب الممتد على مساحة مبنية تبلغ 5000 متر مربع بالعاصمة المالية باماكو، أنجزته مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ليوفر عرضا تكوينيا يراعي متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على الكفاءات التطبيقية والتناوب بين التكوين النظري والميداني لضمان الإدماج المهني للشباب. المنشأة تتيح استقبال زهاء 1000 متدرب سنويا موزعين على 21 شعبة، منها 12 شعبة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب لقطاعات السياحة والفندقة والمطاعم. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد خلال زيارته للمركب أن المبادرة الملكية تجسد عناية العاهل المغربي الملك محمد السادس بالشباب المالي والإفريقي، مبرزا أنها تترجم الرؤية الملكية لتعاون جنوب جنوب. الخطوة المغربية لقيت إشادة واسعة من الجانب المالي، حيث أعربت وزيرة المقاولة الوطنية والتشغيل والتكوين المهني في مالي أومو سالسيك عن امتنان العميق للرئيس الانتقالي رئيس الدولة الجنرال أسيمي غويتا للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة ذات الدلالة الكبيرة، والتي تلبي احتياجا استراتيجيا لمالي في تطوير الكفاءات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
0: نواصل من باماكو دائما بها. استقبل اليوم الرئيس المالي عاصمي غويتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشاركة للتعاون المغربي المالي. الرئيس المالي أعرب خلال الاستقبال عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على دعمه متعدد الأشكال لمالي وعلى المواقف الثابتة والمتماسكة للمملكة المغربية الداعمة لسيادة مالي وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. وقد اختتمت اليوم أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين بتأكيد المشترك على إعطاء زخم جديد لشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وأكد البيان المشترك الصادر عقب هذه الدورة دعم مالي للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع. آخر ملفات السابعة، حرائق الغابات الهائلة والخطيرة في إسبانيا. الحريق الهائل الذي يجتاح منطقة مدريد يواصل تمدده بوتيرة متسارعة وسط تأكيد السلطات الإسبانية أنه بلغ ذروته وأصبح من المستحيل إخماده في الوقت الراهن، في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيتوجه صباح غد إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ. التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد محمد المتنى.
2: واجهت إسبانيا الجمعة واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات هذا العام، بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ذات الاهتمام الوطني في التوسع السريع للحرائق في فيا ديل برادو وسان مارتين دي فالدي إغليسياس بمنطقة مدريد ويورغو هوندو في مقاطعة أفيلا، لتتولى وزارة الداخلية قيادة عمليات مكافحة الحرائق. ووصف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الوضع بأنه يوم حرج، مؤكدا أن الأولوية هي منع اندماج الحرائق الثلاثة لأن ذلك سيزيد من سرعة انتشار النيران ويعقد السيطرة عليها. ويشارك في عمليات الإطفاء 1100 عنصر من وحدة الطوارئ العسكرية ونحو 1000 عنصر من الحرس المدني والدفاع المدني وفرق الإطفاء، فيما فعلت إسبانيا آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لتتلقى دعما من اليونان وإيطاليا اللتين سترسلان طائرتين برمائيتين للمساعدة في الإخماد. وقال كارلوس نوفينو مسؤول البيئة في الحكومة الجهوية بمدريد:
3: إلى حريق المراك فالذي تجدد نشاطه أيضا عند منتصف النهار أضيف حريق جديد في فيا ديل برادو وكذلك نتيجة اشتعال النيران في سيارة على طريق 501 في سان مارتين دي بال دي غليسياس، حريق ثالث بأفاق انتشار واسعة تجعل الحرائق الثلاثة عمليا خارج نطاق القدرة على الإخماد.
2: وحتى الآن التهمت الحرائق أكثر من 12,000 هكتار، منها 9,000 هكتار في أفيلا و 3,000 هكتار في مدريد، كما أجبرت 11,500 شخص على إخلاء منازلهم، بينما لا تزال عدة مناطق سكنية مهددة، وتزداد صعوبة إخماد النيران مع بلوغ الحرارة 33 درجة مئوية وهبوب الرياح بسرعة 25 إلى 30 كيلومترا في الساعة، مع هبات وصلت إلى 50 كيلومترا في الساعة في ظل انعدام فرص هطول الأمطار، ما يبقي فرق الطوارئ في حالة استنفار قصوى. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: إذا مستمعينا ننهي عرض أنباء السابعة، أشكر لكم طيب متابعتي ووفاءكم لميديا لحظات، ويتجدد لقاؤكم بأمن عزيمني في باقي محطات حصاد اليوم في أمان الله.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
5: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
4: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
7: تجتاح حرائق الغابات عدة دول من منطقتنا المتوسطية بل وما وراء الأطلسية. في عدد هذا الأسبوع من ومضات نتوقف مع نهى يوسف عند درس يتجاوز حرائق الغابات إلى السؤال الاستعداد للمستقبل حين تصنع الرؤية الفارقة بين احتواء الكارثة والغرق في إحصاء الخسائر بعد وقوعها.
8: منذ بداية الألفية الثانية، مفهوم التغيرات المناخية لا في وسائل الإعلام ولا في حياتكم اليومية. عبر العالم كوارث تغير المناخ لا يمكن إنكارها، والصورة باتت أحلك بعد أن كسرنا حاجز درجة مئوية ونصف المحدد في معاهدة باريس كخط أحمر لا يمكن تجاوزه إن أردنا تعديل المسار. لكن اليوم سأتحدث عن مظهر واحد من مظاهر التغير المناخي وسأحصره جغرافياً في منطقتنا. لقد بدأت دورات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ تبعث لنا إشارات منذ العام 2005، لكنها كانت مجرد نبذات عما سيحدث في العشريات اللاحقة لن يكون لنا به قبل إن لم نستعد. في المغرب التقطنا باكراً الإشارات، وبتعليمات ملكية مباشرة بدأنا إعداد العدة لما هو آت وحتمي، حرائق الغابات. منذ العام 2011 شرع المغرب في اقتناء طائرات الكندير المتخصصة في إطفاء الحرائق، والتي يلقبها البعض بمعجزة السماء. نعم، هي تلك الطائرات الصغيرة الصفراء التي لا تظهر لنا إلا صيفاً، صممت خصيصاً للتعامل مع الحرائق في التضاريس الوعرة وظروف الرياح الصعبة. طائرة في الجو باخرة على سطح الماء، تصميم فريد يجعلها قادرة على ملء خزانها مباشرة من أي مسطح مائي قريب دون الحاجة إلى توقف أو مدرجات، وفي ظرف 12 ثانية فقط يمتلئ خزانها الذي يتسع لستة آلاف لتر من المياه. في 2026 المغرب يمتلك 8 من هذه الطائرات الفريدة في صدارة الدول الإفريقية، وكرابع دولة في العالم من حيث حجم الأسطول بعد كندا الدولة المصنعة وإيطاليا وفرنسا. لا ننسى في استراتيجية المغرب لتأمين سيادته في مكافحة الحرائق طائرات التوربو ثراش، التي تعد عنصراً محورياً في الأسطول الجوي للدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، وهي إن كانت عكس الكندير تحتاج إلى مدرجات لإعادة ملء الخزانات، إلا أن سرعة الملء ومحركاتها التوربينية تخول لها المناورة فوق التضاريس الوعرة بسرعة عالية، وتمكنها من إنجاز عدة طلعات متتالية فوق بؤر النيران. هذا الأسطول المتكامل، ومنذ اشتداد دورات الجفاف وما ينجم عنها من حرائق في فصل الصيف، كان درعاً الواقي من ألسنة اللهب التي لا تفرق بين الشجر والحجر والبشر،
0: ووقفنا على مر السنوات على تطور استراتيجيتنا الاستباقية. بدأنا في السنوات الأخيرة نشهد استخدام المسيرات في الرصد، وفي صيف 2026 وصلنا إلى مرحلة الخرائط التنبؤية المبنية والمحينة باستمرار على أساس معلومات دقيقة وعلمية. هذا الأسطول من الطائرات الخارقة لم يكن أبداً في خدمة المغرب لوحده. المملكة ومن منطلق مبادئها في حسن الجوار كانت ولا زالت تهب لمد يد العون للدول القريبة التي تعاني مثلنا ويلات الحرائق، خاصة دول شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال. ومع بداية صيف 2026 أرسلت الرباط بالفعل طائرتي كانادير مددا للشبونة. هنا سأفتح قوس التساؤلات والتعجب. في المنطقة المغاربية لسنا وحدنا من يعاني حرائق الغابات منذ سنوات، لكن ما نراه من خسائر وكوارث لدى الجيران يدمي القلب ويدفع للتساؤل، لما لم يعد العدة لمثل هذه الأيام؟ والدلائل كانت ومنذ سنوات أوضح من الشمس في كبد السماء. بصدفة وقعت على فيديو للرئيس الجزائري في 2022 يخاطب شعبه ويقول إنه لم يجد طائرات كانادير للكراء لأن الدول التي تمتلكها أرسلتها لإخماد نيران اليونان وتركيا. وأتذكر جيدا أن المغرب لم يتلقى قط طلبا واحدا من السلطات الجزائرية في هذا الاتجاه، وأنا على يقين أنها لو فعلت ورغم قطعها العلاقات مع بلادنا بشكل أحادي لما كنا تأخرنا عن مد يد المساعدة، كما مد عاهل البلاد يده للشعب الجزائري مرارا وتكرارا. صرخات الجزائريين المستغيثين وتكبيراتهم والنيران تحاصر بيوتهم تبكينا وتحز في نفوسنا، لكننا وكموضة كل صيف لا نسمع من إعلامي وسياسيي الجهة الأخرى من الحدود إلا نظريات المؤامرة والتسويف. لا نملك هنا إلا الدعاء لبسطاء الجزائر الذين يقارعون ألسنة اللهب في خضم أزمة عطش وانقطاع للكهرباء، ونقول لهم آسفين، الله المستعان.
7: شكرا لك نهى، رحلة حصادنا متواصلة مستمعين اللحظة بمساء الرياضة. مساء الرياضة معك اليوم وديع وحتي. وديع مساء الخير.
9: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام المستهل. إذن بجديد محكمة التاس التي حددت موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أفريقيا 2025. أوضحت المحكمة في بلاغ رسمي أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. كما أكدت أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار القرار النهائي، مع التأكيد على أن الحكم لن يصدر في اليوم عينه الذي ستنعقد فيه الجلسة. وأشارت محكمة التحكيم الرياضية الدولية إلى أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة، لذلك ستسير القضية وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في لوائح المحكمة. كما تم تحديد موعد الجلسة بعد التشاور مع جميع الأطراف التي لم تطلب أن تكون الجلسة علنية، وهو ما يعني أنها ستعقد خلف أبواب مغلقة. قراءة في بلاغ التاس الجديد مع الخبير في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي متحدثا لميديا.
10: يبقى بأنه هذه جلسة الاستماع بكل ما تتطلبه من تقديم دفعات وأيضا طلب المحكمة لتوضيحات وأيضا تدقيق في بعض الحيثيات، هذا الأمر يؤشر إلى أنه القرار لن يصدر إلا نهاية شهر أكتوبر. يبقى بأنه بلاغ محكمة التحكيم الرياضية جاء اليوم ليعطينا بعض تفاصيل أخرى المتعلقة بأنه الجلسة ستكون سرية باتفاق الطرفين، لكن أن هذين الطرفين أو أطراف المتدخلة في قضية لم تتفق على جدول سريع للقضية وتم اللجوء إلى جدول زمني الاعتيادي. لكن ربما النقطة المثيرة في بلاغ محكمة التحكيم الرياضي والذي لم نعتد في مختلف القرارات السابقة وفي مختلف بلاغاتها، وأنه جاءت لتنفي ما ردته بعض وسائل الإعلام العربية بخصوص وجود قرار صدر من أجل منح اللقب لطرف دون آخر، فهي نفت كل ذلك وأكدت بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع فهو يعود إليها عن طريق وسائل وسائل التواصل خاصة بها. يبقى بأنه ونحن ننتظر هذا القرار هناك أمور ربما قد تخدم مصلحة المغرب، خصوصا ما يتعلق بالتعديل الذي أقرته الفيفا بتنسيق مع المجلس الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالانسحاب من الملعب، وأيضا ما يتعلق بالاحتجاج الجماعي. فهذا التعديل قد يصب في صالح المغرب قبل صدور هذا القرار الذي من المرجح كما قلت أن يكون نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
9: نذكر أن الكاف سبق أن أكدت في لجنة الاستئناف بأن المغرب فائز بالنهائي معتبرة السنغال منسحبة. أعلن الاتحاد

الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم تعيين يورغن كلوب مديرا جديدا لمنتخب البلاد خلفا للمدرب يوليان ناجلسمان. كلوب إذن المدرب الجديد للمانشافت، جاء ذلك في مؤتمر صحفي صباح اليوم، وهذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني المخضرم بعد رحيله عن فريق

0: للتالي من توقيع الزميل الحسن جابري.
1: بعدما فقد منتخب ألمانيا بوصلة التوهج والتتويجات، اتجهت بوصلة الاتحاد الألماني إلى رجل اعتاد إعادة بناء الفرق وصناعة الانتصارات، يورغن كلوب. يبدأ رسميا مهمة إنقاذ المانشافت. الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن تعيين كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني خلفا ليورغن نانجلسمان الذي غادر منصبه عقب الخروج المخيب من الدور الثاني للمونديال الأخير أمام باراغواي. عقد المدرب الألماني يمتد حتى صيف العام 30 و2000، موعد كأس العالم التي تستضيفها المغرب، إسبانيا والبرتغال. يأتي القرار بعد سنوات صعبة عاش على وقعها المنتخب الألماني الذي ودع مونديالي 2018 و22 و2000 من دور المجموعات قبل أن يواصل تراجعه في النسخة الأخيرة. ليقرر الاتحاد الألماني فتح صفحة جديدة مع أحد أكثر المدربين نجاحا في الكرة الأوروبية. كلوب الذي سبق له أن أعرب عن رغبته في تدريب منتخب بلاده يصل إلى هذا المنصب بمسيرة حافلة. انطلق مع ماينز وصنع فريقا منافسا مع بوروسيا دورتموند قبل أن يحقق إنجازات تاريخية مع ليفربول الإنجليزي، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 19 و2000، ثم إنهاء 30 عاما من انتظار لقب البريمير ليج في العام التالي. واليوم يبدأ كلوب تحديا مختلفا لا يتعلق بإحياء ناد أو صناعة مشروع جديد، بل بإعادة منتخب ألمانيا إلى المكانة التي اعتادها بين كبار كرة القدم العالمية.
0: دائما مع جديد المدربين، عين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الهولندي مارك فان بومل مدربا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا حتى يورو 2028 وفق بلاغ رسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم. دائما في إطار حركية المدربين، دخل الناخب المغربي السابق وليد الركراكي دائرة اهتمام الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الذي واصل البحث عن مدرب جديد لقيادة المنتخب الأول بعد اقتراب نهاية مشوار الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي على رأس الجهاز الفني. وأفادت تقارير إعلامية إكوادورية بأن اسم الركراكي مطروح ضمن قائمة المدربين الذين يتابعهم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، مشيرة إلى أن المدرب المغربي لا يمانع في خوض تجربة جديدة في القارة الأمريكية إذا توفرت الظروف المناسبة. نذكر بأن وليد الركراكي منذ خروجه من المنتخب المغربي لم يتسلم مشعل أي نادي أو أي منتخب. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير، بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل أمين عزيماني.
2: Ce jeune roi nous surprendra.
3: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
4: Il a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
5: Lui, il est en phase avec sa génération.
3: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
6: Média 1, حصاد اليوم، أمين عزيماني.
7: نتعرف اللحظة من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع سلمى.
8: Et on commence par le Maroc où le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Larache et Rabat, le littoral entre Casablanca et Safi et sur l'est du Haut Atlas ainsi que sur le littoral au sud de Sidi Ifni, puis clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 27 degrés à Rabat et Tanger, il fera 26 degrés à Casablanca, 29 degrés à Laayoune, prévoir 38 degrés à Marrakech, il fera 30 degrés à Agadir, 33 degrés à Fès, 34 degrés à Oujda, 32 degrés à Nador ou encore 27 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur les wilayas du Nord et clair sur le reste du pays. Le thermomètre de son côté affichera 33 degrés à Alger, 40 degrés à Chlef, 38 degrés à Tamanrasset, il fera 46 degrés à Biskra, 49 degrés à Adrar, 32 degrés à Oran ou encore 41 degrés à Constantine. En Tunisie, le temps sera lui ensoleillé sur l'ensemble du pays. Et enfin, côté Mercure, il fera 40 degrés à Tunis, 36 degrés à Medellin, 47 degrés à Tozeur, prévoir 35 degrés à Monastir, 42 degrés à Kasserine, 32 degrés à

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: لقاء وصف بالتاريخي بل بالاستراتيجي جمع الرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. مواقف ورسائل وزنة بعثت من المكتب البيضاوي في لقاء مهم بالشكل والمضمون. فكيف قرأت رسائل البيت الأبيض؟ لتقريب الصورة أكثر نتابع من بيروت ريبورتاج مراسلنا خالدون زين الدين.
2: لقاء الابتسامات والمجاملات والدعم الضمني القوي.
3: Thank you. Thank you. I've been looking forward.
4: See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything.
2: بابتسامات متبادلة وتحت عدسات الكاميرا العالمية عند الباب الرئيس للبيت الأبيض تصافح الرئيسان. ترحيب في الشكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعم بالمضمون للرئيس اللبناني جوزيف عون.
4: And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon.
2: استقبال ترامب لعون شكل أهمية استثنائية لأول رئيس لبناني يطأ المقر الرئاسي الأمريكي منذ العام 2009. إضافة إلى التعامل معه وفق بروتوكول رئاسي من دون أي إحراج، كما حصل تكرارا مع رؤساء دول سبق أن قصدوا البيت الأبيض. الرئيس اللبناني جوزيف عون.
3: Really, I would like to thank President Trump. Really. And his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure.
2: الرئيس ترامب وصف نظيره اللبناني بالرئيس اللبناني المحترم من الجميع، يمكن أن يكون أحد أفضل قادة الشرق الأوسط كما قال، وقدم كل الدعم في تصريحه. فكيف قرئ اللقاء في بيروت؟
5: يمكن توقف عند نقطتين، أولا بالشكل، ثانيا بالمضمون.
2: مدير التحرير في النهار اللبنانية غسان حجار.
5: بالشكل خلينا نقول أنه كان لقاء استقبال محترم جدا، حيث دخل الرئيس اللبناني من الباب العريض للبيت الأبيض، وكان بانتظاره عند الباب الرئيس الأمريكي، بعكس بعض الرؤساء اللي كانوا عم بيفوتوا من باب خلفي أو بلقاءات جانبية ويكونوا عم بيستقبلهم داخل المكتب البيضاوي.
2: بالشكل أيضا وأيضا
5: كان استقبال محترم جدا للرئيس اللبناني، بحيث ما قاطعوا الرئيس الأمريكي ولا وجه له أي كلمة ولا أي إحراج خلال الحديث اللي صار معه. بالشكل أيضا خصص له 45 دقيقة للقاء الأولي قدام الإعلام قبل ما يبدأ اللقاء المغلق بيناتهم.
2: ورسائل وازنة بالمضمون.
5: بالمضمون في كتير إشياء وجهها. أول شيء كرم الرئيس عون بعدة عبارات، قال إنه ممكن يكون أحد قادة الشرق الأوسط، وهيدي يمكن نحن مش معودين لها بالنسبة لحجم لبنان ودور لبنان. بالمضمون أيضا أكد دعمه لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، وهيدا يثبت جدية الإدارة الأمريكية بالمتابعة، ويعني ضمنا إمكانية الضغط على إسرائيل.
2: إذا كانت الزيارة ناجحة شكلا، فإن الرسائل السياسية التي تضمنت تحمل دلالات بليغة الأهمية، خصوصا تجاه الثنائي الشيعي المعترض على اتفاق الإطار.
5: وجه رسالة للرئيس نبيه بري وقال إنه شخص جيد وممكن يكون عم ينضم لإلنا عمليا إذا شاف تقدم بتطبيق الاتفاق الإطار.
2: ولحزب الله
5: أنه ممكن يكون في تواصل معه، ولكن عبر الرئيس عون وعبر الدولة اللبنانية وعبر مؤسسات الدولة، مش رح يكون في حوار جانبي مع أي طرف لبناني. وهيدا كمان منه بيأكد أنه ما في مقاطعة نهائية بالتواصل مع حزب الله، يمكن هيدا بيسهل المهمة كمان.
2: الترحيب في الشكل والدعم في المضمون لا يحجبان الانقسام الداخلي اللبناني حيال ما بعد اللقاء والخطوات التي يمكن أن تتبدل في السياسة أو تطبق على أرض الواقع بين فريقين. الأول يراهن على كون اللقاء منعطف استراتيجي، وفريق يراهن على إفشاله وإسقاط اتفاق الإطار بدعم إيراني. خالدون زين الدين، ميديا.

0: كندا صوت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، ومؤلف هذه الموسيقى هو الفنان شربل روحانا في أغنية قهوة. لحظة مستمعين، نواصل رحلة حصادنا بفقرتكم اليومية كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ خالد بالقاسم من الأصوات النقدية الرصينة في الأدب المغربي، إذ حاز الرجل على جائزة المغرب للكتاب سنة 2018 عن كتابه مرايا القراءة، كما أنه يرأس تحرير مجلة البيت الشعرية، ومن إصداراته أدونيس والخطاب الصوفي، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، والكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، والذي نطلع عليه اليوم رفقة الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
1: يستدرج هذا العمل المتن المدروس بما له من سلطة توجيه النظرية لا العكس، ويجنب الدارس مراكمة التصورات النظرية دون اختبار نصي، فالمنطق النظري أيا كانت كفايته لا يمكن أن يبني مدخلا تحليليا مفصولا عن المتن المقروء. هذه هي منهجية خالد بن القاسم في مصنفه الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، الذي يضع تحت مجهره جوانب من التجربة الشعرية لكل من محمد بن نيس ومحمد بن طلحة وأحمد بن البداوي والمهدي أخريف ومحمد الأشعري. وينقسم الكتاب إلى 5 فصول: نهر الكتابة أو النزول إلى الذات عن بن نيس، ونواة البداية وأفق الامتداد عن بن طلحة، والكتابة وبناء الدلالة عن بن البداوي، والكتابة في مواجهة الكتابة عن المهدي أخريف، والجسد بين آليتي الإدماج والالتباس عن الأشعري. يسعى الكتاب إذن إلى الإسهام في بناء مداخل قرائية لنماذج من الشعر المغربي المعاصر، مع الحرص على تقديم هذا المتن الشعري بوصفه سؤالا مفتوحا ينطوي على قضايا متشعبة تنتظر اختبارا نصيا نقديا يستجليها ويقارب رهانها. ويؤكد المؤلف في هذا السياق بأن الجهل بالشعر المغربي المعاصر بلا حدود، مع إقراره بأن الكتاب لا يتنصل من محدوديته المرتبطة برهانه الأساس، وهو تأسيس قراءات أولى تسمح بمقاربة العلاقات التي بها تتحدد البنية في الشعر المغربي المعاصر، ومن ثم اقتصار الكتاب على الدواوين المضبوطة.

المذكورة، ولا يمكن لهذه المحدودية أن تستقيم إلا بجهود جماعية تستعجل وضعية نقد الشعر المغربي المعاصر. سؤال ما زال مطروحا إلى اليوم على الباحث خالد بالقاسم، مترجم كنديرة وصاحب مرايا القراءة والكتابة والتصوف عند ابن عربي والصوفية والفراغ، الكتابة عند النفاري. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نتعرف اللحظة مستمعينا من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغاربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوسة إلى جانب الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 26 درجة بالدار البيضاء، 27 بكل من السويرة والرباط وطنجة، 29 درجة بالعيون، 30 بأجدير، 33 بفاس، 34 درجة بوجدة، و 38 درجة تسجل بمر. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 35 درجة بتيارت، 37 بعنابة، 40 بشلف، و 41 درجة بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق. درجات الحرارة 34 درجة بجربة وصفاقس، 38 بسوسة، 39 بتبرقة وبنزرت، 40 درجة بتونس العاصمة، و43 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا

0: أعيد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من مالي، حيث أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته من أجل تسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. وتم إنجاز هذا المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين. وبباماكو دائما استقبل اليوم الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. الرئيس المالي أعرب خلال هذا الاستقبال عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على دعمه متعدد الأشكال لمالي، وعلى الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية داعم لسيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. مالي جددت أيضا التأكيد على التزامها بمبادرة العاهل المغربية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات دامية قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقتل الجيش الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين، كما قتل عسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد اليوم إثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفذه مستوطنون تخلله إطلاق نار. الجيش الإسرائيلي ذكر أن رئيس الأركان إيال زامير أمر بتعزيز القوات بشكل واسع في منطقة نابلس وباعتقال كل من شارك بالحادثة. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل في خضم استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مستجدات هذه الحرب، أعلن الجيش الإيراني اليوم شن ضربات بمسيرات على منشآت يستخدمها الجيش الأمريكي في كل من البحرين والأردن والكويت، فيما أعلنت دول المستهدفة بتصديها لهذه الهجمات. قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على عضوة في فريقها، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية عدة. وأوضحت المصادر أن أكثر من 80 من بين 125 دولة عضو صوتت خلال اقتراع سري في اجتماع خاص مغلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لإصالح إنهاء ولاية المسؤول البريطاني الجنسية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة عصام الحراثي. اللحظة أترككم لمتابعة فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.

يا راغبا في حصر فضل محمد، خفض عليك ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولا عليا قدره، متقدما كل له يتأخر. ذا رتبة عند الإله عظيمة، معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه الله ما هب الصبا من نحو روضته الحظيرة

فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصر. ومن أعظمها أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا، كما فرض طاعته هو سبحانه وتعالى، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقل: من طاعتي أو من كتابي أو بأمري ووحيي، بل فرض أمره ونهيه على الخلق طرا كفرض التنزيل لا يرد في ذلك.

الهجر، فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذنها تظهر بغايات المنى والمطلب. كم أم سوح رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه فصار هلال غرة وجهها كالكوكب، صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم سلطات مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة، وتم إنجاز المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5100 متر مربع ببامكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. وخلال الزيارة للمركب أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية التي يحيط

0: بها الملك محمد السادس الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة. استقبل الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال أسيمي غويتا اليوم في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي. وجدد البلدان في هذا البيان المشترك التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد التجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. وجددت مالي التأكيد بالمناسبة على التزامها بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. أمر رئيس وزراء إسرائيل بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات دامية أسفرت اليوم عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. أعلن محافظ مدريد كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحفي بمركز قيادة عملية مكافحة الحرائق أنه من الواضح حاليا أن الحريق بلغ ذروته في منطقة مدريد ومن المستحيل إخماده. وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن بيدرو سانشيز سيتوجه غدا إلى مركز تنسيق عملية الإنقاذ في العاصمة يرافقه وزير الداخلية. في الرياضة، حددت محكمة التحكيم الرياضي الطاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس إفريقيا 2025 في 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. وأكدت المحكمة اليوم أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم ذاته لانعقاد جلسة الاستماع. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: رحل الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني وترك إرثا كبيرا، قرأ المنطقة قبل أن تتغير، قرأ تحولات المنطقة قبل أن تصبح واقعا. في الحلقة الأخيرة من بيروت، حوار مع الوزير اللبناني رشيد درباس عن الأمير الوالد، وشهادة للصحفي الكويتي محمد الرميحي من عرف الأمير من قرب.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا.
3: لي نوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur ميديا.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Mehdi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: كلمات ملكية من أجل تسليم جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني المنجز في العاصمة باماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة. المغرب ومالي يشددان التأكيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. رئيس وزراء إسرائيل يأمر بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات دامية أسفرت اليوم عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين بمنطقة نابلس. السلطات الإسبانية تتحدث مساء اليوم عن استحالة إخماد الحريق الذي بلغ ذروته في منطقة العاصمة مدريد. في الرياضة، محكمة التحكيم الرياضي تحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كان 2025 في 8 أكتوبر المقبل. بن عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم سلطات مالي مركب محمد السادس التكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم، وتم إنجاز هذا المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا التكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. هذه توضيح دريس باعين سفير المغرب لدى مالي تحدث من باماكو إلى محفوظ والسلك.
3: هذا المركب قد أنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة على مساحة تتجاوز 5000 متر مربع بحي سبن الكرو بباماكو، من أجل تأهيل وتكوين الشباب المالي قصد إدماجهم مهنيا في سوق الشغل بالبلاد. هذا المركب سيستقبل من بداية السنة التكوينية الحالية نحو 1000 متدرب سنويا. وقد أوضح السيد وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أثناء زيارته اليوم لهذا المركب أن هذه الهبة الملكية تجسد متانة الروابط الأخوية والتضامن بين البلدين الشقيقين، كما أن دوره هو لتلبية حاجة مالي لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز رأس مال البشري في قطاعات شتى أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد شقيق مالي.
2: استقبل الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال أسيمي غويتا اليوم في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي. وجدد البلدان في البيان المشترك التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد التجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. وجددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. وأكد البيان المشترك أهمية هذه المبادرة الملكية ودورها في تعزيز التعاون الإفريقي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. مرر رئيس وزراء إسرائيل بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات دامية أسفرت اليوم عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين، واندلعت هذه المواجهات قرب مستوطنة جلعاد وقرية تل الفلسطينية المجاورة في منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. هذا تقرير مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
4: صباح دام شهدته بلدة تل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين وأصاب أربعة آخرين، فيها ثلاثة منهم في حالة الخطر. الحدث وقع بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين البلدة وحاول عدد من الشبان التصدي لهم، حيث وقع شجار بالأيدي بين الجانبين قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان ويطلق النار على الفلسطينيين، فيما تمكن أحد الفلسطينيين من انتزاع سلاح حارس مستوطنة جفاد جلعاد وإطلاق النار عليه فقتله. محافظ نابلس غسان دغلس:
5: هذه حرب تستهدف كل الفلسطيني، بالتأكيد سندافع عن أنفسنا، لن نبقى مكتفين، نحن موجودين على الأرض ونعزز سمورنا، وهي أرض مباركة، أرض مقدسة، في يوم الجمعة يرتقي شهداء، ولكن كل العالم كفى صمتا، الوضع صعب جدا على الأرض.
4: وفي حين سرع الجيش الإسرائيلي فور وقوع هذا الحدث إلى إغلاق منطقة نابلس بشكل كامل ودفع بقوات كبيرة إلى هناك للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، فإن المستوطنين أخذوا يوسعون من هجماتهم على بلدات فلسطينية أخرى مثل بورين قرب نابلس ومريحة قرب جنين وفرعة قرب قلقيلية، حيث أحرقوا عددا من المنازل والمركبات. مدير مركز يبوس للدراسات السياسية سليمان بشارات:
6: كانت إسرائيل دائما تصف هذه الاعتداءات بالاعتداءات الفردية، اليوم هذه الاعتداءات الاستيطانية هي اعتداءات ممنهجة، الهدف الأساسي منها هو قتل روح الأمل بإمكانية العيش للمواطن الفلسطيني على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية.
4: وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتلت إسرائيل 87 فلسطينيا منذ بداية هذا العام، بينهم 21 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: قال مسؤول سعودي في قطاع النقل إن سفينة سعودية تعرضت اليوم لاستهداف في البحر الأحمر ما ألحق أضرارا طفيفة بهيكلها. وأكد الحوثيون من جهتهم أن غارات سعودية استهدفت منشآت اتصالات في مدينة الحديدة وجزيرة كامران الخاضعتين لسيطرة المتمردين. وكان الحوثيون قد تحدثوا في وقت سابق عن أن حظر الملاحة في باب المندب يستهدف السعودية ولا يهدف إلى وقف الحركة عبر هذا المضيق. هذا تعليق عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني من واشنطن، حاور أيمن الأحمد.
7: هذا تصريح نستطيع أن نطلق عليه يعني مهني محترف للفصل المنهجي بين استهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية، بينما هو في الواقع تهديد الملاحة الدولية. وأعتقد أن ما يقوم به الحوثيين هو يندرج في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي لم يعد لديها إلا ورقة الحوثي، وهي ورقة في غاية الأهمية، لأن لدينا مضيق هرمز ولدينا باب المندب، وهي أوراق في غاية الأهمية، خاصة وأن لبنان الآن في مرحلة إعادة استعادة الدولة وهيمنتها على الجغرافيا، وفي العراق هناك عمليات لاستهداف الفساد ولمحاولة أن تربط العراق بعيدا عن إيران. لم يبقى غير الحوثيين وهم في موقع استراتيجي خطير، وحتى الآن المجتمع الدولي لم يتخذ القرار المناسب اتخاذ موقف واضح من ما يجري في جنوب المملكة العربية السعودية وعلى حدودها، وهكذا نعهد الاستراتيجية الإيرانية الشاملة التي تقوم بتبيئة الأسباب ثم بعد ذلك تقوم بجمع هذه الأسباب في مخرجات الاستراتيجية الإيرانية لإدارة الصراع.
2: رسوم أمريكية جديدة على 60 شريكا تجاريا. اليوم دخلت حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف 60 شريكا تجاريا لتحل محل رسوم عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها. وتطال هذه الرسوم الجديدة التي تتراوح نسبتها بين 10% و 12% فاصل 5 اقتصادات كبرى مثل الصين الهند والاتحاد الأوروبي. هذا تعليق الخبير الاقتصادي إبراهيم بدران من عمان، حاور عثمان الطاهري.
8: من الواضح أن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أداة سياسية وإعلامية أكثر منها اقتصادية. في اعتقادي أن هذا سوف أولا لن يستمر، ولابد من الرجوع إلى التفاوض المباشر. ثم من الناحية الاقتصادية، هذا الارتفاع والانخفاض في الرسوم الجمركية يسبب خلخلة اقتصادية في داخل الاقتصاد الأمريكي أو أي اقتصاد وطني، ويتسبب في رفع الأسعار، وبالتالي سيعاني منها المواطن من جراء ارتفاع الأسعار. الذي كان من المفترض أن يتجه إليه الرئيس الأمريكي هو التفاوض مع الدول ذات العلاقة والاتفاق على رسوم جمركية معينة تراعي المسألة الاقتصادية لكلا البلدين بالشكل الذي يربح فيه الطرفان ولا يكون طرف رابح على حساب الطرف الآخر.
2: أعلن محافظ مدريد كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحفي بمركز قيادة عملية مكافحة الحريق أنه من الواضح حاليا أن الحريق بلغ ذروته ومن المستحيل إخماده، وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن بيدرو سانشيز سيتوجه قبل ظهر غد السبت إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في العاصمة الإسبانية يرافقه وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
9: قالت حرائق الغابات في منطقة مدريد مساء الجمعة أخطر مراحلها منذ اندلاعها وسط تصاعد غير مسبوق في حجم الخسائر واتساع رقعة النيران. وصفت رئيسة حكومة الإقليم إيزابيل دياس أيوسو الوضع بأنه عاصفة حقيقية.
10: إنه أسوأ حريق في تاريخ إقليم مدريد. أكرر إنه

0: أمر يصعب علينا كثيرا استيعابه. من الواضح أنه لا يزال من المبكر معرفة مدى هذا التأثير، نظرا لأن الحرائق لا تزال نشطة للغاية، وكما نرى نحن في وضع غير مسبوق في عاصفة حقيقية من درجات الحرارة العالية جدا والرياح التي لا تهدأ ولا تمنح أي مهلة.
1: بينما قرر مستشار البيئة كارلوس نيتو بأن الجبهة الرئيسية للحرائق أصبحت خارج قدرة فرق الأطفاء على السيطرة، وقد اندمجت بؤر الحرائق الثلاث في جنوب غرب مدريد في حريق واحد ضخم التهم حتى الآن نحو 12,000 هكتار، فيما أتى حريقه بقاطعة أفيلا على نحو 9,000 هكتار أخرى، حيث أوقفت السلطات شخصا وفتحت تحقيقا مع آخر. وفي أحدث حصيلة أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن عدد المتضررين ارتفع إلى قرابة 60,000 شخص، بينهم 33,000 تم إجلاؤهم و 25,000 فرض عليهم البقاء في منازلهم، من بينهم نحو 40,000 شخص في منطقة مدريد. وفي فيا ديل برادو دمر 43 منزلا وتضرر 286 منزلا آخر، فيما قدمت فرق الطوارئ الرعاية الطبية ل 52 شخصا. ومن المقرر أن تصل السبت طائرات إطفاء من إيطاليا واليونان لدعم عمليات الإخماد بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المنطقة المنكوبة لمتابعة تطورات واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها مدريد في تاريخها. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: في الرياضة، حددت محكمة التحكيم الرياضي طاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، وأوضحت في بلاغ رسمي أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. وأكدت المحكمة أيضا أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستبشر هيئة التحكيم مداولاتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار القرار النهائي، مع التأكيد على أن الحكم لن يصدر في اليوم ذاته الذي ستنعقد فيه الجلسة. قراءة في بلاغ المحكمة مع الخبير في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليزغي تحدث إلى وديع أحتي.
3: يبقى بأنه هذه جلسة الاستماع بكل ما تتطلبه من تقديم دفعات وأيضا طلب المحكمة لتوضيحات وأيضا تدقيق في بعض الحيثيات، هذا الأمر يؤشر إلى أنه القرار لن يصدر إلا نهاية شهر أكتوبر. يبقى بأنه بلاغ محكمة التحكيم الرياضية جاء اليمنى ليعطينا بعض تفاصيل أخرى المتعلقة بأنه الجلسة ستكون سرية باتفاق الطرفين، لكن أنه هذين الطرفين أو أطراف المتدخلة في قضية لم تتفق على جدول سريع للقضية، وتم اللجوء إلى جدول زمني الاعتيادي. لكن ربما النقطة المثيرة في بلاغ محكمة التحكيم الرياضي والذي لم نعتاد في مختلف القرارات السابقة وفي مختلف بلاغتها، وأنه جاءت لتنفي ما ردته بعض وسائل الإعلام العربية بخصوص وجود قرار صدر من أجل منح اللقب لطرف دون آخر، فهي نفت كل ذلك وأكدت بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع فهو يعود إليها عن طريق وسائل التواصل الخاصة بها. يبقى بأنه ونحن ننتظر هذا القرار، هناك أمور ربما قد تخدم مصلحة المغرب خصوصا ما يتعلق بالتعديل الذي أقرته الفيفا بتنسيق مع المجلس الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالانسحاب من الملعب وأيضا ما يتعلق بالاحتجاج الجماعي، فهذا التعديل قد يصب في صالح المغرب قبل صدور هذا القرار الذي من المرجح كما قلت أن يكون نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
2: شكرا للدكتور منصف اليزغي على هذه الإضاءات. نصل إلى نهاية النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
5: بلدنا اليوم كتلعب في الكاري دي غرو.
4: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديان.
6: La sélection live de la semaine.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم سلطات مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والعشرة العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة، وتم إنجاز هذا المركب الذي يمتد

0: ولمساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. استقبل الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال سيمي غويتا يوم الجمعة في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التعاون المغربي المالي، عرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي. وجدد البلدان في البيان المشترك التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد التجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. وجددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين عبر المراكز الحدودية للمغرب ناهز 9,400,000 شخص عندما تم يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي. قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن التحالف قصف مواقع عسكرية للحوثيين كانت تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد استهداف المتمردين سفنا في المنطقة، مؤكدا أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا استهدف منشآت عسكرية تابعة للحوثيين استخدمت لتهديد السفن في البحر الأحمر. أجلي عشرات الألاف الأشخاص يوم الجمعة في فرنسا وإسبانيا من سكان وسياح فروا برا وبقوارب من ألسنة لهب سريعة التمدد في جنوب غرب فرنسا وحرائق خارج عن السيطرة في محيط مدريد. ففي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء عن خلية أزمة تجمع وزارات عدة على خلفية حرائق تجتاح البلاد خصوصا في مقاطعتي جيروند ولوند في الجنوب الغربي، حيث تم إجلاء 110,000 شخص. وفي إسبانيا تم في المجموع إجلاء 40,000 شخص في منطقة مدريد بسبب بحريق هائل، حسب محافظ المنطقة الذي وصف الوضع بالمعقد جدا بسبب الرياح العاتية. وأعلنت السلطات الإسبانية أن الحريق في منطقة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده في وقت أفاد فيه مكتب رئيس الوزراء أن بيدرو سانشيز سيتوجه اليوم السبت إلى مركز تنسيق عملية الإنقاذ في العاصمة برفقة وزير الداخلية. في الرياضة، حددت محكمة التحكيم الرياضي طاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في كرة القدم في 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. وأكدت المحكمة أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستباشر هيئة التحكيم مداولتها، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم ذاته لانعقاد جلسة الاستماع. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم الدقاء.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. مرحبا بكم. يقال ان بعض الفصول لا تغير الطقس فقط بل قد تغير حياتنا ايضا، وربما الصيف هو واحد من هاد الطقوس. ملي كتسالي السنه الدراسيه الجميع يتنفس الصعداء، الوليدات كيفرحوا، الاباء كيرتاحوا من ضغط الواجبات والامتحانات، بحال لي انه العطله الصيفيه كتعني فقط السفر او النوم او الهروب من الروتين اللي عشناه طوال السنه. العطله الصيفيه ماشي سباق لملء الوقت، وليست ايضا دعوه لترك الايام تمضي بلا هدف، هي فرصه ثمينه باش نلتقي

نحطو أنفسنا ونبنيو ذكريات جميلة ونزرعو عادات جديدة ونصحو علاقاتنا مع بعضياتنا وربما فرصة كذلك باش نتخذو قرارات لصالحنا. فالعطلة الصيفية واش هي استراحة أم محطة لتغيير المستقبل؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقة إيجابية. مرحبا بكم معنا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم الدقائق.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل الصديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي ان. العطله الصيفيه واش هي استراحه ام محطه مهمه لتغيير مستقبلنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقه ايجابيه، واللي سعيده جدا اني غادي نناقشوا مع ضيفتي الكريمه ساره عفيفي، اللي هي اختصاصيه في المرافقه النفسيه والاستشارات الاسريه والتعليميه. لاله ساره مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه.
2: شكرا لحنان على الاستضافه، تحيه ليك وتحيه لجميع متتبعي ميديا راديو.
1: مرحبا بك. توحشوك المتابعين ديال الطاقه الايجابيه.
2: انا توحشتهم وفرحانه بزاف بزاف حيت اليوم انا معك في الاستوديو.
1: مرحبا بك، نورتي لي. وشنو مي كنقولوا العطله؟
2: نعم،
1: في الغالب العطله هي الراحه.
2: ياسر، مي كنقولوا كلمه عطله راه كنقولوا كتخيلوا راسنا باننا فايقين الصباح، الدنيا وقت ما مهم. من كنقولوا وقت ما يعني كنقولوا من 10 للفوق، ما كاينش التزام، عندي الوقت كله في يدي. دونك مي كنقولوا عطله فاوتوماتيكمون كنمشيو للاستراحه.

0: استراحة.
1: صح.
0: هذا المفعوم ديالها. يعني مي كنقول عطلة كنقول أنا عطلة، يعني أولا خسني نستراح، خسني ما نفكر في شي حاجة، خسني نخوي راسي، خسني يعني نكون في واحد ليطا دو فير لو فيد افيك افيك موا ميم، نديها يعني فولادي نديها في داري اكسيتيرا. ولكن واش حقا كنوصلوا لهاد ليطا دام حنان؟
1: هذه هي النقطه. نعم. خلي هذاك ولكن هذاك ولكن راه كبيره ومراها اسئله كثيره. نعم. وربما حتى الاجوبه ما كاينش، وانما محاولات الاجابه على هذيك الاسئله. دابا بالنسبه للتلاميذ لوليداتنا، العطله هي الاستراحه من الدراسه بالنسبه لهم. بالنسبه لنا حنا الناس اللي كنشتغلوا، العطله هي اننا نستراح من العمل، ما نفكروش في العمل. بالنسبه حتى الناس اللي ما كيشتغلوش وجالسين في الدار مثلا، الامهات بالنسبه لهم داك الروتين اللي كان طيله السنه سواء مع الازواج ديالهم او مع وليداتهم، فهو استراحه وراحه نفسيه. واش كنوصلوا لهذيك الراحه النفسيه قبل ما
0: هي كنفكروا فيها؟ ولكن يعني باش نقولوا بان الاغلبيه ديال الناس كيفكر في العطله كعطله، للاسف ما بقيناش كنفكروا في العطله كعطله. لو ستريس ديال العطله ربما ولا سمعتي يعني دون مانيير انكونسيون قلت لك لو ستريس. علاش؟ لان لو فيت انك تفكر في العطله بدات بحد ذاتها ستريس. علاش؟ اول حاجه كنفكروا فيها باش نكونوا واقعيين الحنان، الجانب المادي. دونك العطله تقال لي خصني سافر، شحال خصني مثلا للوطيل، اولا شحال خصني باش نكري، وشحال خصني للمصاريف، ولا سافرت مثلا خارج ارض الوطن ولا غير في المناطق في شي منطقه واحده اخرى، خصني نتفكر العائله نجيب دي بيتي جيست اي تو. دونك كتولي كضرب على حساب ميزانيه. ميزانيه. دونك اولا ها انت ما دخلتيش لذاك العطله ولا داك لو ستوب داك
1: وكاين اللي كيدير كيكريدي باش يمشي عطله، لان كيولي واحد العيب مادي
0: بيان سور. دونك هنا ما بقيناش في عطله، ولينا في واحد لو ستريس، داكشي اللي حنا غنهربوا منه باش غادي نمشيو ونريحوا يعني نفسيتنا، نريحوا دماغنا ونريحوا الجسد ديالنا، ما بقيناش فيه. علاش؟ لان ولي دخلنا في واحد الدوامه ديال التفكير واحد اخر. دونك كاين عاوتاني كذلك فئه اخرى لحنا اللي كتبان لي اون فوا كتجي يعني العطله عاد كيبان ليه يصبغ الدار. يبان لي
1: بكل عفويه،
0: يبان لي فوالا، يبان لي بدل الطلامات، عاد دير الكرون ما عاوتاني كتقول لك ندير لو كرون ميناج، نضربها بواحد التخميله لداري اي توسا. ولكن فين هي الراحه ديالك من هادشي كله؟ واش يعني هاد العطله هذه خديتيها باش تهربي من واحد لا روتين او لا واحد لو سيستيم وتدخلي لواحد لو سيستيم اخر؟ دونك هنا ما بقاتش استراحه، هنا ما بقاتش عطله، ولكن بقات بحال غادي نقولوا داك هروب من روتين
1: الى روتين اخر.
0: فوالا، والتحاق بروتين.
1: كاين اللي كيقول لك مثلا بالنسبه للوليدات كاين اللي كيدير لهم دورات تكوينيه ودراسيه وتعليميه لوليدات في داك العطله، يعني كيقول لك انا كنعمر لهم وقتهم باش ما يبقاش. احنا بغينا نوصلوا لذاك التوازن، ما نقطعوش الحبال كاع وما نشارجيوش. الراحه ضروريه
0: بيان سور، بيان سور
1: محتاجينها باش نعاودو نديماريو السنه
0: وغشارجي لي باتري باش نعاودو نشحنو البطاريات ديالنا. لان كل واحد فينا عندنا بطاريات. دونك عندنا البطاريه ديال لي زاموسيو، عندنا البطاريه، عندنا بطاريه كذلك ديال الطاقه. دونك تخيلي واحد التليفون كتخدمي به صباح مساء، غادي يوصل واحد النهار واحد الساعه كتهبط له لاباتري، واش غادي تقدر انك تفرس هذاك لو تليفون مثلا الى طفيشال؟ فكذلك بالنسبه للانسان. دونك حنا اشنو كنديروا؟ كنبقاو عاطين لا فورس لو مومون اللي كتوصل هذيك العطله اولا هذيك الاستراحه، اون سو رودون انكور لا فورس. يعني حتى الناس دابا ملي كيسافروا عطله اولا كتسافر، كنقول يعني ماديه الحمد لله مزيانه وغادي تسافر، ولكن اسكو تي تو روبوز؟ واش كتاخذ واحد الوقيته لنفسك كتقول هذا النهار غادي نديها فراسي وليداتي على راس والعين، ولكن هاد النهار انا قررت مثلا ساره او لا انا حنان هاد النهار جو في لو بروكوري بور موا ميم، جو في مي فار بليزير، نخرج ندير ان تشيك اب لنفسي، نمشي مثلا نشوف شي حاجه اللي كتعجبني نضحك جو مو ديفول، ولا كاع مثلا غير ما نخرجش انا من داك الدار ولا من داك لا شومبر غير نعس نرتاح. اسكو ني كابابل دو لو فير؟
1: وهذا هو السؤال، شنو هي الراحه بالنسبه لينا؟ كيفاش خصنا نديروا هاد الراحه؟ لانه كيف ما قلتي انت، حتى اللي مثلا عنده امكانيات ماديه ميسوره وكيقدر انه ما رافدش الهم بهذا المصطلح ديال لا شارج ولا البيدجي اللي غادي يسافر به ولا هذا، كتلقاه كيعطي لا فورس عاوتاني والجهد ديالو، يعني العطله غيكتشف هنا غيسافر هنا غيدير هنا من مدينه لمدينه من بلاد لبلاد، راه واللي في عاوتاني على حسب واحد حسب بيجي ديالو، واللي في الدار تاني راه كما قلت يا اما غادي يدير الميناج ولا غادي يدير. شنو هي الراحه؟
0: دونك راه

0: هي انني نتصنت لراسي، يعني بحال نقولوا ديك العباره اللي كانوا كيقولوا جدودنا شحال هذه ولا كيقولوا والدينا، نتصنت لعظامي فهمتي، نجلس ونسمع لو كور ديالي، نسمع لا تيت ديالي، نشوف كيس كي فا با شي موا، هذه هي راحه. دونك جو دي كيس كي فا با شي موا، ماشي غادي ندخل في مثلا في النفسانيات
1: او لا الوقت راسي
0: فهمتي، نعطي راحه لراسي، نقول انا يعني انا كيفاش جو مسو بلا ماكياج، بلا ما ندير داك الفلتر بانني انا بخير وشارب دي فورتيفيون ايتو، لا انا غاد نهار مع راسي كي داير. يعني البارح صافي خرجت كونجي، اليوم انا صبحت بعطله، الوغ كومون جو مو سون، واش من هاد النهار غادي نقول بانني صافي ارتحيت؟ لا. دونك هنا كدير داك لا بريز دو كونسيونس بان لو كور ديالك الى بيزوان دو روبو، يعني تقدر ان داك لو روبو يكون عندك انك تخرج دير لا مارش مع نفسك او لا تمشي للحمام او لا عطى الله ما يدير، ولكن دير مع مخك بانك هاد لو كونجي هذا سي بور تو روبوزي، ماشي تفكر في حوايج وحدين اخرين. يعني التفكير راه من الصفه ديال الانسان بطريقه غير مباشره او لا بطريقه غير واعيه، حنا كنفكروا يعني غادي تفكر في الدخول المدرسي غادي تفكر، ولكن لا غدير مع راسك ان اوبجيكتيف ان مثلا عندي واحد 24 ولا 48 اور غادي نخليهم ليا، غادي نخليهم ما غادي نفكر في حتى شي حاجه، غادي ندير لا غراتيتود مع نفسي، نقول هذا النهار هذا بون لو بروميير جور دو كونجي ديالي غادي نشكر راسي على المجهود بيتيت خلي دار دورون توت سيت اني، يعني
1: تقولي انا استحقو على جميع الاصعده
0: بيان سور، كأم او لا اب، كعامل كعامله، كاخ كاخت، يعني جميع الواجبات نستحضرهم قدامي ونقول الله اليوم خصني نرتاح. رشقات لي هذا النهار نبقى لابسه بيجاما، لبس بيجاما، رشقات لي مشي جلابه، مشي جلابه، اللي رشق لي ديرو علاش؟ غيان كو pour me procurer داك لو بيانيتر، نحس بهذاك لو بيانيتر ديالي،
1: او لا ربما حتى باش نغير داك الروتين لانك متعوده عليه طيله السنه. واش حنا كنعرفوا نبرمجوا للعطله؟
0: كاين الناس اللي كيعرفوا يبرمجوا، ولكن غادي نقول لك ربما الظروف الحنان خلتنا اننا ما بقيناش كنعرفوا نبرمجوا العطله، فهمتي لو ستريس يعني ديال، رغم ان البرلمان سميتو طاقه ايجابيه، ولكن لو ستريس ديال لاني، لو ستريس دو لا في اون جينيرال، ما بقاش كيخلي الانسان انه يبرمج، ولو انك كتبرمج ربما كنبرمجوا بطريقه خاطئه، فهمتي. دونك مثلا العطله، يعني قبل ما نخرجوا عطله باش كل شيء كيبقى على خاطره، لان انا كندوي حنا دابا مع الاسر، مادام اننا دخلنا في الوليدات كندوي مع الاسر، دونك قبل خاصني نجلسوا ونشوفوا كيسكو سافا فيغ بليزير ا طول موند، انتي واش مثلا يعني غنخرجوا عطله حنايا حتى لو موا دوت، واش انا حنا متفقين ان الوليدات مثلا قبل ما توصل لا بيريود د الموا دوت اشنو غادي يديروا؟ بروميير دو شوز ما نحرموش، هنا نرجع للسؤال ديالك ديال قبيله، ما نحرمهمش من لو سومي، لان وليداتنا اصبحوا عبدا للتوقيت، فهمتي، ولاو دي روبو اللي خاصهم يفيقوا مثلا مع السبعه ديال الصباح او الستونس ديال الصباح ويمشيو يقراو 8 تسويع هما جالسين في اون شاز ويرجعوا عاوتاني للدار ونفرضوا عليهم يديروا دي دوفوار. دونك فين راه هاد الوليدات دورون توت لاني؟ دونك نوصل حتى لو موسات اللي هما بروغرامي عندهم عطله ونجي عاوتاني ونقول لهم فيق مع السبعة الصباح، فيق مع الثمانية الصباح، هاك مثلا ها هما دي زيكسيرسيس خاصك ديرهم، اولا غادي نصيفطك مثلا تقرا لونجلي، مزيان على وليداتنا اللغات، ولكن هذوك الوليدات حتى هما محتاجين واحد اللحظه ديال الاستراحه باش يلفون لا كوبور، باش تعرفوا راسو بانه غادي يدوز من مرحله لمرحله، لان احنا الغلط اشنو عندنا كنبقاو غادي في لا كونتينيتي،
1: واحد كاينين حيت كاين نعم. اللي كيفكر كيقول لك انه العطله فعلا بيريود ديال الراحه، لكن ماشي بيريود اننا ما نزيدوش ننمو زعما فيها، تتفقين لكن ربما الطريقه تختلف مع الطريقه.
0: فوالا دونك الا كانوا وليداتي مثلا خليهم تيفيقوا على على على خاطرهم، يعني فيقوا على خاطرهم، كاين بعض الاباء اللي غيقول لك وحنا ما كنكونوش كاينين داكشي علاش اوني اوبليجي نهزو من دي سونتر دو فاكونس اي دو ايه اتفق الله يحسن العون، ولكن داك سونتر دو فاكونس ماشي شاك جوغ، راه ملي كنبغيو نلقاو الحلول راه كنلقاوهم لا حنان، علاش؟ لان النفسيه ديال وليداتنا والنمو الصحي ديالهم مهم جدا، لان حتى هما كيحتاجوا الوقيته ديال راحه. دونك بغيت ندير لهم ديزاكتيفيتي نشوفهم هما اشنو كيبغيو، ماشي نجي نفرض عليهم. وانا فاش رجعت لو بوين ديالك، دونك مثلا انا ولدي كيبغي لو ديسا، علاش انا غادي نمشي نفرض عليه في بيريود ديال العطله انك غادي تمشي دير لونغلي او لا دير الاسبانيول؟ كتبغي لو ديسا اييه، نشوف واحد ان ديزاتولي ديال لو ديسان اللي كاينين او لا دي سونتر

0: نبريزونط هذيك الخدمه ونمشيو ودائما ناخذ راي ديالهم. ما كاينش غير ان سونتر واحد دو فاكونس مثلا اللي كتلقى في المدينه كتلقى بلا ديال لي سونتر دو فاكونس. دابا
1: انطلاقا من تجربتك واحتكاكك مع العديد من الاسر والاباء والامهات في الغالب حتى لي سونتر ديال لي فاكونس واش كنشوفوهم لوليداتنا حيت شنو كيقدموا شنو كيبغيو وليداتنا يتعلموا ولا التوقيت اللي كيناسبنا حنا كموظفين وكالناس اللي كنشتغلوا؟
0: صراحه
1: نهضروا بصراحه وهي ولكن قبل ما تجاوبي الله يحسن العوان
0: الله يحسن العوان نحن لا نعمم ولكن بحال دابا انا كنت جي لونسي عندي في لو سونتر ديالي الكامب فاكانس تيتواصلوا معاك الناس تيجيو تيشوفوك يقول لك عطيني لو بلانينغ اللي عندك عطيني لو بلانينغ ديالك تاتوريه البلانينغ اياتي كله مزيان تو سورتو انا ملي كنمشي في لو بروغرام ديالي ما كنمشيش داك لو بروغرام ديال ان امبلوا طون غادي ندخلوا مع تيل تو غادي نديروا لا كنخليها كنخليها تجي كنخلي الوليدات اون فوا كيجي هما كيفون فير هما يفون كريي لور اكتيفيتي نمشي ماشي لا بد عندي امبلوطون غادي نمشي بداك لامبلوطون حنا ماشي في انيكول حنا جينا اون في سو ريبوزي اون في سو ديفولي دونك مي كتوصل لا فان لي بارون مي غادي يجيو يبغيو يديروا لاسكريبسيون كيقول لك وا لوغير ديالكم واخا لوغير كنبدا مثلا من 9 وكنسالي مع 5 د العشيه وما كاينش امكانيه نجيبو مع 8 ما كاينش امكانيه يبقى حتى 6 ونص ولا 7 السبت والحد نتي دونك هنا دخلنا في التوقيت تي دونك هو جواب بطريقه غير مباشره بلا ما نلومو حتى شي واحد يعني على على علاش لا ماجوريتي دي بارون اي اوبت بور لي سونتر دو فاكونس تي دونك لا ماجوريتي
1: لانه ما كيشتغلوا ما عندوش ما نخليو وليداتهم مدارس ساده فهما كيشوفوا عاوتاني باش الوليدات يبقاو محميين واحد المده اللي تيخرج هو من الخدمه او تخرج هي من الخدمه
0: بطبيعه الحال داكشي علاش كنقول دائما من بغي ندير انسكريبسيون لولدي او لبنتي في ان سونتر دو فاكونس نديه معايا علاش لانه هو سي لوي كي فا باسي اسي طون تماك
1: كاينين دي بارون اللي كيجيو معاهم وليداتهم ولا في الغالب كيجيو بوحدهم
0: لا كيجيو بوحدهم ولكن انا كنفرض قبل ما ناخذ لانسكريبسيون مثلا تيجيبوا لي بارون وليداتهم علاش يتعرف على داك الفضاء
1: ربما واش يعجبو ما يعجبوش
0: فوالا ربما هذاك الفضاء ما غاديش
1: واخا يكون الفضاء زوين وكل شيء ولكن ما مناسبوش
0: بطبيعه الحال هو هادشي اللي كيوقع حتى مع المدارس يعني حنايا هادي بين قوسين يعني كنشوفوا الان بزاف ديال الناس في لي ريزو سوسيو كيتشاوروا على الله يخليكم كيسكو فو بونسي دو ليكول تيل او لا ليكول تيل اش رايكم في هذه المدرسه هذه ولكن واش انت اللي غادي تدوز الوقت في هذيك المدرسه ربما كاينين مدارس اللي كتكون عندهم بين قوسين سمعه سيئه هذوك كنكونوا عارفينهم ولكن باش غادي ندخل انا على تجربه ديال واحد اخر ربما عجباتو او لا ما عجباتوش او وقع مشكل ونحكم على واحد المؤسسه فهذا لا
1: واخا دابا انت حنا خرجتينا من الموضوع مشيت لموضوع اخر ولكن ما يمكنليش ما نسولكش ملي كتقولي مدرسه كنتفق انهم او لا بعض الاشخاص او بعض الناس كيتفقوا على انه مدرسه ما عندها سمعه سيئه شنو لي كريتير لي باش نقولوا مدرسه عندها سمعه سيئه حيت حيت راه خطيره
0: بطبيعه الحال بطبيعه الحال وكنعقل يعني كان
1: بدون ذكر طبعا
0: لا كان كان احد الوزراء ديال التعليم كان كدار ان كلاسمون ديال واحد 30 مؤسسه تعليميه اللي حطها في البلاك ليست ملي كنقولوا مؤسسه تعليميه في البلاك ليست اولا ما كترعيش شروط السلامه ديال الوليدات فهمتي يعني ملي غادي ندي انايا وليد او لبنيته غادي نديرو في واحد الباتيمون ما عنده لا فضاء في نيجيريا لا ما عنده لا فضاء لا فين يلعب لا متنفس لي صال صغيورين دونك هنا يعني ماشي معيار يعني اول حاجه خصني نشوف المؤسسه خصني نشوف المساحه ديالها نشوف واش فيها ان جارد واش فيها مثلا ساحه كبيره اللي غيتنفس فيها ولدي اللي غادي يخرج يلعب لان اونتر يعني في الوقيته ديال لا ريكرياسيون الوليدات شنو لا ريكرياسيون هي نفرغ الطاقه ديالي هي عطله صغيره يعني خص الوليدات يخرجوا فيها الطاقه ديالهم دونك في غير خرجه في ان كولوار غير خرجه في الدروج دوزيام دي شوز نشوف واش هذاك الانسان داك لو فونداتور ديال المؤسسه واش كيتقى الله مي كنقول كيتقى الله واش اولا كيتقى الله في هذوك الناس اللي خدامين معاه يعني واش الاجور ديالهم معقوله ماشي واكل الناس بحقهم غادي ننتظر منهم يعطيو شي حاجه بالمقابل لواحد الوليدات اللي غادي يجيو ربما يديو مقابل
1: صح ولكن بالنسبه لاولياء الامور لا اعتقد انهم غيفكروا بالنسبه لهم واش كيقراو اللغات واش شنو لي كريتير
0: لي كريتير هي الاساسيده بيان سور يكونوا اساسيده بيان فورمي داكور
1: ما يبدلوش اساسيده كل مره كاين بعض المدارس اللي كيغيروا
0: ما تكونش لا ستيغماتيزاسيون ديال التلميذ على حساب ديال العرق ديالو او على حساب الدين ديالو او على حساب شحال من حاجه بيان سور تكون لا ديريكسيون اليكوت تكون اداره اللي كتكون تنصت لان كنلقاو مؤسسات زوينين وعندهم سمعه ولكن للاسف كتلقى عندهم الانصات ناقص
1: او التواصل ما غير
0: التواصل فوالا التواصل ما كاينش مع الاباء وحتى ملي كتبغي تمشي تشكي ولا شي حاجه ما كتلقاش هذيك الاودونس صغيره

0: يمكن ربما في حلقة أخرى نهضروا على هذه المسألة لأنه باش نرجعوا للعطلة الصيفية. نعم. لأنه العطلة الصيفية كذلك هي فرصة اللي كتخلي بزاف الآباء أنهم كيسولوا باش يغيروا وليداتهم المدارس، واش هي فعلا فرصة ولا نخليو تيجي الأول ديال العام ولا شنو نديرو؟
1: نقدر نبدا ذاك داك التقلاب افون، ولكن نخليها لان راه كتكون عندنا في النص الاول ديال شهر سبتمبر كله كيكون عندك باش انك تقدر تفكر في الدراسه. دونك العطله جون بروفيت في العطله او ماكسيموم نخرج، لان كيف ما قلت قبيله الوليدات الصغار في الاستراحه كيخرجوا طاقه، فتحنا ككبار وكوليداتنا باغيين محتاجين عندنا واحد الطاقه اللي كتكون جمعات لنا دورون توت لاني، الطاقه ديال العمل، الطاقه ديال لومبوتياج، الطاقه اللي كل ما هو سلبي. دونك
0: علاش انا واحد لا شارج،
1: فوالا اون شارج اللي خاصني جو دو لا ديغاجي. جو دو لا ديغاجي باش بالراحه، بالنوم الجيد، بالتشيك اب مثلا ديال الصحه ديالي، لان راه شحال من واحد كيمشي كتسولو كتقولو هذا العام هذا واش مشيتي مثلا درتي تشيك اب على صحتك، وما عنديش الوقت.
0: ها هو الوقت. صحيح
1: صح. دونك العطله فرصه مناسبه، ماشي غادي نمشيو نقلبوا على البلا، نقدر نخلي هذاك التشيك اب حتى لافان ديال ديال ديال العطله. علاش؟ باش حتى مي غادي ندخل نخدم غادي نكون عارف راسي شنو عندي،
0: عارف الجسم ديالك فين غادي بك هذاك العام. واخا نقدروا كذلك تكون فرصه اننا نكتشفوا بعض المواهب عند وليداتنا
1: بطبيعه الحال، لان وليداتنا داك الساعات اون فوا في العطله غادي يجلسوا معنا. دابا حنا خرجنا عطله دوليسونتر كلشي، وليداتنا غادي يجلسوا معنا. دونك انا غنسولك حنان، شحال كتشوفي وليداتك الله يخليهم لك، شحال كتعطيهم ديال الوقت؟ واش شحال ديال الوقت نقول لك في لا جورني كتعطيهم؟ اسكو تي اوبسيرف وليداتك؟ دونك العطله فرصه باش كنشوفوا وليداتنا، كنشوفوهم على حقيقتهم بدون قناع. مخصوش
0: وحده كتكون انت وكتكون انت ما عندكش داك لا شارج اللي ربما كتشوف كتقابل وليداتك وكاين شي بالجوده اللي خصها تكون.
1: وي مش علاش؟ لان اون لي زوبسيرف با اليامات ديال القرايه وليداتنا قدامنا. علاش؟ لان كنشوفو فيهم ليتوديون، ما كنشوفوش فيهم لونفون، كنشوفو فيهم ليتوديون لا كاسكيت ديال ليتوديون. مي في العطله راه غادي نشوف فيها لا كاسكيت ديال ان اونفون، يعني داك لونفون قدامي بوتيتر انه غادي يهز الميكرو وغادي غادي تبان ليه حنان في في في في لا تيلي او لا في لا راديو غيتفرج، وغادي يهز حتى هو الميكرو وغادي يبغي ايميتي حنان. فهمتي؟ دونك هو عنده ان دون، لا عنده ان ديسكور لينغويستي، عنده ان انتيليجونس لينغويستيك. غادي نكتشفوا بوتيتر سي ان سبورتيف، يعني كيحماق على على على ان سبور، يعني غادي نشوفوا كيلعب مع الدراري مثلا الكره او التنس او شي حاجه. دونك العطله فرصه باش اننا نكتشفوا مواهب وليداتنا، فرصه باش نكتشفوا ذواتنا، فرصه باش نعرفوا لي ديفو ديالنا ونخدموا عليهم، وفرصه كذلك باش نتصنتوا لعطامنا.
0: واخا رساله للابناء. نعم
1: رساله للابناء كنقول لهم كونوا زوينين، كونوا جوست فو جوي اميوزي فو، مي surtout pas le danger. يعني ما تمشوش لو دونج
0: خطر. نعم. الى الخطر. الاباء والامهات رساله
1: للاباء والامهات، ارتاحوا فريمون، يعني لا باتري الي فيبل دونك شدوها منين خففت، ما نبقاوش نقلبوا على الماديات طول الطون، راه ربما بالقليل نقدروا نفرحوا ونقدروا نخلقوا فرحه كبيره.
0: تبارك الله عليك صراحه، اختصاصيه في المرافقه النفسيه والاستشارات الاسريه والتعليميه. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم.
1: شكرا لك.
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.